0: أعزائي الكرام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة الوطنية تقدم لكم في هذه الحلقة أي المرض النازور أسبابه وكيف يكون علاج هذا المرض في الإعداد والتقديم زمزم عبد الله كباس. السادة المستمعين من إذاعة الوطنية نسمع بعض آراء عن الأمراض عن المرض عن النازور.
1: كرونا أول والدة غلبانة ومشيت بكورة وأغر على عملية عملية ناس أول ده أبو أبو ده بطان كبر البيت ده بطان جينا بكورة ده قال على عملية ناس قال عملية شقوها كان بطان الناس القبرنا لهم ده أبو مشينا ما نقصل من الصغير ده يوم والدة شرطت من قاضي كده لزمنا شهرين شهرين ده يجينا جاهيني جاهيني ده بطان طول 10-5 بطان قبرنا بطان جينا هي سولنا عملية ده.
0: سؤالك عملية هسك كيف سهل؟
1: الحمد لله ده خير
2: الله أنا دي دي ساعة خير وفي عشر كنتو مشينا مرمبا كنتو صوري عملية عملية كي أنا صوري كله أنا خبر ما إني ثلاثة ونقل فكت إني في ريا أتو بعد عملية كنتو كون أنجار هذا بول لقاي تفي وغالا منين أنو لزون في أسب أنتو نور غرام كتو يسولك عملية هنا إني ستة شهر قول صوري عملية من صوري عملية كان أصدق أفيتي كتير أول أول نقدر نمر وكان غير داخل بس من صوري عملية راسة أفي لكن أنا صورة كان هاي الناس سألوا قال لي أنا صورة هاي جيت فوق جيت هسا مراجعة هسا فجورة جيت أنا غيري في أنجمين هنا مكاني في أبش واسا جيت في أنجمين غيري لكن أنا من سخير جابون هنا
0: مرد باتي سخير
2: قول كرباني باتي سخير قول في عاشر قول كرباني صورة عملية كما ما كي ماما صورة عملية
0: السلام عليكم
1: السلام
0: ورينك كيف مردتين
1: أنا كل في الولادة ده خلاص مشينا بشي بعد شروني كربونا تركونا جينا دخلت لقيت المشكلة دي كيف تم مشينا مراجعة بشي كم مشينا تقل الدكتور ما في اللي تمشي نجمينا خلاص جينا نجمينا قسينا شغل عنده 5 شهر وكجينا ده قال يتقبل سي شغل شهر بستة وتجي سوليك عملية آخر خلاص رجعنا توقي جينا ده كان قال عنده ما في تو ذهبت هي سولي عملية ده
3: خلاص عملية ده ورد إلا بول بس كايزي يسول كي بس
0: لو قبل من سوليت عملية ده سوليت عملية ده كل اللي سالي كنتيني
3: أيه
0: مرد ده كرباكي متى
4: مرد ده لم كرباني 8 سنة
0: 8 سنة ده جيتي كيف وعلاجك كيف كرباكي كيف
4: سوالي عملية شغل مكان انا الريم ده بيقود عالم بوالا ده انا جري قلت 3 شهر نيجي مقبل وانا متما قبالي مكان انا ده بعيد شيء خاص لما سوي مدة قريب مصر 6 سنة ولا 7 سنة خيالك خاصة شغل ده جاي عازم يسكلوتي يس شغل ده جاي في الريم ده مصر صغير كه كان شهر جديد ده وكل ما نشيف لكن كان شهر تم شغل ده جاي عازم ما يخليني حصل كان جديد يشوف لي وبستيل دخل ما كمل جاي دل شي شي
0: سبا سوري كمل
4: ها لسه ما سوى لي
0: غلب في ولادة ولا
4: أيا
0: أي مرة تكربان
3: أنا كل سيليك عملية أيه. وشجون هنا البيت أنا كل سيليك كبير وبول تلاقي شي شي كم ما قوم أجل ذا تبول بكاني
0: وهسه سوالك عملية دي بشي آخر
3: شي تلاقي بس
0: أي قريب بقى آخر خلاص قريب يخليك هسه كده
3: ما مش الأول كل هسه بس إن شاء الله.
0: السادة المستمعين أنا راديو تشات نقابل الدكتورة عائشة هارون مديرة للمركز الوطني لمرض الناصر. السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: دكتورة عائشة ممكن تعرفي للمستمعين كمرض هنا الناسور تشمي
5: المرض هنا الناسور هو حادث يحصل للمرأة إثناء الولادة مرضا ما تلدي ده ما عنده مشكلة هنا الناسور المرض هنا الناسور هو حادث مش قلت لك يحصل للمرأة أثناء الولادة كان مش جت تلدي وما قدرت ولدت إلا هسه تلدي ما قدرت ولدت خلاص السخير ده بسيلة ألم في بكان مخزن هنا البول وبعدين كان ولا على حد عملية للسخير مرقوك ولا المخزن على البول ده عنده ألل خلاص البول من يمرق بضرب الآدي اللي هنال خلق ده يمرق بالألل الكندا ده بس النادو مرض الناسور
0: ومرض الناسور ده عنده أنواع ولا تذكري لنا أنواعها؟
5: الناسور الواحد يوصف للبول، المرأة ما تقدر للبول تقرب إلا يدفي فوقها بهدى بس بعد الولادة، والواحد بالخلع. التالي ده كمان هوان مرة واحد، المرأة ولا تقدر تلزم البول ولا تقدر تلزم الخلع، كل كي يدلي سوا بس، وده كله بعد الولادة، حادث حصل بعد الولادة.
0: في بعض بنات ويدين دقاكو لك يقربوا من ناسور قبل الولادة وكده؟
5: قبل الولادة ما ناسور، قبل الولادة ده مشكلة عن الانسفنكتر، ده بس اللي يقولوا مرت الناسور هو حادث، لكن قبل الولادة ده مرت عندها مشكلة فيه عن البكان اللي قربة للبول ده، وده بالآلة مع الناس عن السلوك البولية. الناس يقولوا ناسور لكن هو ده ما ناسور، ده مشكلة وعنده حلل.
0: الزواج المبكر ده اسكي عنده علاقة مع الناسور؟
5: الزواج المبكر عنده علاقة مع الناسور، والزواج المبكر يقى ما عنده علاقة مع الناسور، كلها في نفس الحكاية. عنده علاقة مع الناسور ماله إلا وقت البناء دخلوه صخيرة وهملت صخيرة، مش ده صوه 15 في 15 هكا ده سنة كل في بيتها ما سوتها بيقت حاملة. ده كان الوالود جاء وأهلها ما سوى التنسيق وقالوا ما أبو العملية، قالوا قاعدة في بيت بجي الناسور. زواج المبكر ما عنده علاقة مع الناسور، لكن الوالود المبكر الحمل المبكر هو عنده علاقة مع الناسور.
0: دكتورة، هل مرض هنا الناسور دي يكون سبب في عدم الإنجاب؟
5: المرض هنا الناسور ما يكون سبب في عدم الإنجاب. المرأة اللي عندها ناسور والمرأة الألوجوة بعد الناسور هي مرأة وتحتاج للإنجاب، عشان الإنجاب ده شيء مهم للأبين. دونك المرأة الألوجوة للناسور ده تقدر تلدي، لكن ما تقدر تلدي بدرب عادي إلا بعملية، ده بس الشك منها، سينو ده تقدر تعنجب وتقدر تلدي.
0: والأشخاص المصابين بمرض هنا الناسور ده قاعدين بواجهوا مشاكل كتير، يعني شنو من المشاكل اللي بواجهوا كتير؟
5: المشاكل الكبيرة اللي هم بواجهوا عنينا نواجهوا هو مشاكل اللي كنا نصار نقول الأباندون، مش النار ونخلوه كبس نار وما يجع عليها ويخلوه هذا يلزوه، مش بسؤال الشاشة مش الشاشين كي النار يخليها تقعد جنبه كل ما فيه، ده النادو ستيغماتيزاسيون، يكبروا فوقها ويخلوها ما تجي جنبهم. ما لا المشاكل ده، المشاكل ده الناسور كان جاء المرأة ما تقدر تلزم البول، وكان هنالخلة كلها ما تقدر تلزم الخلة، بده خلص قمامة لكل كي يقع أفن وأي وقت هو قيد ليني. لو كان قيد ليني ده ناس يقول ده نجاسة اللي سوني فيه، ولكن ويدين ده كان معني كل أي وقت كل ليني أي وقت كل بول ده مر قاين شمه، لو الناس كان شموه مرتين ثلاثة ده خلص ما يقودوا جنبها ينتوا برشو هيدا. كان مش تشيل خدمة فيه، كان جيران كلها كان خدمة، لقيتها خدمة يعني يوم كمشي الترافاي كلها ألم كان خدم الدك كان شافوه كبول فوق على عم باكر يقولوا أهدي إن بابروبر هما نديفة يتردوه من خدمة. كان صوت خوامها نسق حتى تجنبها كلها قاعدة تساوي كينا نجيب عمينا اليوم بعمينا عم باكر شمري تاري يقول هدي إن بابروبر ما نديفة ما نبوخ ماما. دونك شيء كي يقلا ما فيه إلا بعد العلاج، ده بس المشكلة هنا وين الاندوم ناسو.
0: كيف قاعد يهتموا بهم في مركز قاعد على جمكي كيف؟
5: هنا ده مركزهم ما شاء الله الحكومة فكت لهم هم، وكم أنا مخصص في أمراض النساء عام نساء وشغل آخر كله، لكن عندهم يوم خاص نشوفهم فوقه وإيام الأسبوع ده كله عنينا الشيرجين عنينا الأطباء الثلاثة نساء عملية ده في أسبوع ده يوم دورنا بس نساء لهم عملية. دونك عندهم يوم خاص اللي يشوفهم فوقه من اثنين كالعدي الخميس، كان أي يوم كله نقدر نساء عملية أبهم فوقه.
0: حاجين عملية ده كده أي مرض ناسور بيسوي له عملية ولا في بعض المرضى من ناسور تعالجوا مساكل؟
5: المرض كان بيجي ناسور وبيجي بعد جبعت ولادة ده إلا علاجه بعملية، لكن كان مش الناس وهدين ده الناسور يك صخير كدهابة في دهابة ودهابة، وصل مش الأربيهم بس من شافت ولدت وأربيهم ده شافت البول بدفي فوقها، وعنينا قلنا بعد ثلاثة شهر قبل نسوي له عملية. كان جنة بدري ننتوى الدواء وننتوى إكزامية تمشي تسيق بكما ده كان قاعدة ثلاثة شهر ده كان جد خلصوا بويدة بس نصدق دون قال جيريزو ميديكال ترتما ميديكال بيدا وانتنا ما لا نصدق ويدة عشان الوارد الصخير وانصدق بويدة كان بيجي كبير ده إلا عملية جراحية.
0: وهل هناك الناس قبل جلوكو في حالة طارئة كي ما يأخرك بجوكن
5: هو الحالة الطارئة ده ما في كان هم جونا في حالة طارئة إرجانس كلها في الفستيل إرجانس فعنينا نفسروا لهم ونصبروا يرجع للأقل 4 شهر سويدين ده مرقت من العملية ويلد الشافول قاعد بول بدفق ده إذا يجي دور نوقفه أنا ما نقدر نوقفه عشان هو ما يقف وكان قلنا نسولها عملية في حالة طارئة ما عندنا خير وما عندنا نتيجة عشان شنو إلا الوارة دي تبرك قبل الطبيب أنا الجراح يجي الجراح أم جديد قبل يعدي لنا
0: وبعد العملية ده كيف يكون المتابعة؟
5: المتابعة بعد العملية هم الزيادة المتابعة 15 أيام بعد العملية 3 شهر بعد العملية و 6 شهر بعد العملية المرة بعد 6 شهر كان جنة وهي خلاص بقت يابسة ما عندها شيء بكان دكتور نكلمه له بحياتها الزوجية أي مرة كنت تدور حياة زوجية في الراجل الأرض منا هناك ده كان سمع الدلوه ده بجري بجي دون كان جرى اللي تجينا عنينا ننظموا لنا انتوا البلانيفيكاسيون عشان ما تخلب وبعد سنتين ولا سنة ونص تو كان بعد سنة ونص تمت ولا سنتين ده تجينا مرقلة وكان بيقى خلباني الوالودة أهم شيء ما تقدر تلقي بطريقة عادي إلا تلقي بعملية مرة شقوه لناصور لقيت آفي تلدي إلا بطريقة عملية الفوق عشان كان ولد بيتي الناصور قبل يجي أقراف من الأولان هذي ياهو
0: وفي بعض الأوين ما بجوا مستشفى أجل وما بيتابعوا ده تقول لهم
5: والله الوسيع ننتم ده المرة الناصور ده مالي بنات الدقاك سهي بنات الدقاك عندهم ناصور كتير لكن أوين شفنا 9 سخير في الآشر كل اللي قات 7 سخير في 8 كل ناصور سوا عشان هي ما سمعت تكلم عن الدكاتير وهي ما جت في المستشفى بكامة السخير كان بيجي كبير كله يجيب ناصور بكما كان سخير ما جاي عديل كل يجيب ناصر وده إلا الدكاتير يعرفه كان قالوا لا سخير كبير ده كان هي ده 12 كل من 13 هكذا قال لي شقوا يا مركو ولا تسي ناصر ولا كان خافة من الأبطان قاعدة في البيت بطنا ينفك وبطن تعال تيجي فوق وبيتال كل ما تلقى وده حالة أصفة بديس الناس في الأسف أكي.
0: وهل مركز الوطني ناصر عندكم هنا ده عنده دمان اجتماعي أي الأسرانس ولا
5: نعم المركز ما عنده أسرانس ما عنده ضمان اجتماعي
0: شنو الصعوبات اللي قاعدين تواجههم؟
5: صعوبات كثيرة صرتوا صعوبات مالية أول المينستر بنتينا الأدوية للأوين السيادة الناصور اللي عندهم ناصور من وراء كاسة من في 2014 ده نسبة هنا الأوين الشقينا مزاتة ما كثير عشان الأدوية ما في وأول كان الأوين جو كثيرين نلمون كثيرين ونشقهم في 10 يوم نشقوا 40-50 مرة في 10 يوم ده بيكمل الأوين اللي عندهم ناصور وبيزيد لنا عندنا في نمبر السوينا في حسابنا عن عنينا سوينا لكن مدة سنة تمام 2014 ما سوينا ميسيون دي ترانت ما سوينا كامباني إلا المسو 3-4 في الأسبوع 5 في الأسبوع ده دونك ده بنقص النسبة ده لنا عنينا مشكلة كبيرة والبارتنير الناس اللي بقاولينه فوق كله إلا NFPA بلا NFPA ده بارتنير آخر ما عندنا ده كله عندنا لنا مشكلة عشان الأمين الناصر البجد هم كلهم بجوا يدهم يدوروا أكل يدوروا صابون ويدوروا العلاج دونك مشكلة اجتماعية فيه ومشكلة اقتصادية كل فيه
0: وشنو طلب انت من حكومة كتدوري ولا من الأونجي عشان يجيب
5: ولا الأونجي الحكومة هي اللبطن المركز أنا الحكومة هي تعرف واجباتها دونك أنا ما نوريم شيء والأونجي كمان نقول لهم خليه يساعدوا أمين الهنا ناصر دخن يجو كي أي أونجي كي يشيلش أنشارج 10 باسيانت كلها نرشقهم وبطن دخل جش على 10 باسيانت شقينهم يد آخر من الأمين عندهم ناصر وقاعدين برجو دوا
0: وكلمة أخيرة تقدمها
5: مش الأول قلت الوقاء أحسن من العلاج الوقاء أنا ما نقول وقاء واخو للزواج المبكر لكن واخي من القلبة المبكرة البناء كان لو كان ده سوء في البيت كله نظموا لها لهدي تلك 20 سنة عشان صلبها يقع عجيل وتلجي كان بقت خالباني بهادس يجيبوه للدكاتير الدكاتير كان قالوا هدي ما تقدر تلدي بيتي خلي سولا عملية صغيرة الأولاني ما عنده مشكلة سولا عملية مرقو منها بالآفة وبعد دخل لقت 25 سنة تلدي آجي
0: شكرا للدكتورة عيشة هارون سادة المسلمين بعد ما سميتوا برنامجنا القاتل مرض الناصور وصلنا إلى نهاية معكم في الإعداد والتقديم زمزم عبدالله كباس وتحت إشراف عبدالله توش وعليفة محمد سيد شكرا للمتابعة

صباح الخير بنا نجاتي الحبيبة، صباح الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة، صباح الخير كمان لكل المسلمين والمحبين. هنا راديو تشاد القاعدين بيتابعونا من 23 ولاية والتشادين القاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدة ساعة ساعتين اليوم يوم الأحد من الساعة 8 إلى الساعة 10. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات 8:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد نشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لهذه الساعة 9. ومن الساعة 9 سوا لهذه الساعة 10 تلقوا برنامجكم الأسبوعي ما يطلبه المستمعون للمستمعات، كونسرت يزوريتر طلب المستمعين، تنادوا بين مرور التلفون 60 و 50 و 53 20. الناس تعرفوهم قمت سوا، سافرت سوا، واجتماعهم في أي مكان سوا بواسطة هنا غدو تشات. الساعة 10 بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الأحد 31 شهر 5 2026. بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والأغاني والأبيلات عن الإميسيون الإنجينير أجيديري غوبير في مكنة الفن قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيري بوينغ درني موديل 777 انتل اونما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رامات أبيض. الساعة 8:03 في سيدو تروى هنا الأونما في كارتية جبانغاتو كومين هنا الدوزيوم أرندو سما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع والفاصل غنائي كابي تكنيك

سمعنا سمعت الرجات في كل مكان واقف الفنان الكبير عشان نقري لكم البلاغاتنا اليوم فجر بلاغنا وفاء عائلة هارون باتوري حسنة لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل نيجاد كاميرون نيجيريا كسري أنجمينا والأهل البعيدين والقريبين وناس الإرفي بوفاة أخوهم الكبير أبا كبير هارون باتوري حسنة مات أمس السبت في كسري والسرقة تبقى أم باكر الاثنين في كسري في كارتيه سوق الغلة. نكرر عائلة هارون باتوري حسنة لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل نجاد كاميرون نيجيريا كسري أنجمينا الهلال المجاورة الأهل البعيدين والقريبين وناس الإرفي بوفاة أخوهم الكبير أبا كبير هارون باتوري حسنة مات أمس السبت في مدينة كسري والسرقة تبقى أم باكر الاثنين في كسري في كارتيه سوق الغلة. الأهل الله يصبرهم والمرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة. مطلوب من أي إنسان كان لقى باسبور أنا جنسية بوروندي نمرت OP 03-78-78 بأسم هنا جان باتيست أكيزيمينا وقى منا الباسبور وأي زول كان لقى خليه كان بكلم بكلام فرنسي بنادي في المران التليفون 97-57-94-87 الإنسان كان بيكلم بكلام عرب بنادي في نمران التليفون 60-70-12 والزول كان جاب الباسبور بانتو ريكومبانس كادو أنا 10,000 ريال. الكوميونيتي مساء أنا كانتون مدياغو باسم أنا كل شيف دي بيلاش بمناسبة أنا عيد الأضحى المبارك بقدمه تهانيهم الحارة لكل الشادية ولولدهم وزيرا التجارة جيبولو فانغا ماتيو الشيف دي بيلاش أنا كانتون مادياغو بانتيزو الفرصة أن عيد الأضحى المبارك بقدموا للبواباب مارشال دوتشات محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية كبير الدولة بالثقة الأنطالي ولدهم جيبولو فانغا ماتيو وبقولوا الله يقبل صلاة رئيس الجمهورية وصدقاته وربنا يحفظه وده من أجل بلدنا تشاد. بون فيت لكل التشاديين شاب دي بيلاش بوغومين الحاج آدم توغو بلاخ أنا شكر توم أحمد مرسال أحمد سيد عبد الله جد إدريس عمر عبد الله بلاما خالة إدريس عبد الله ويونس محمد بشكر كل الأهل البر والداخل اللي ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت والصدقة أنا المرحوم أبوهم أحمد آدم المعروف بأحمد كربي مات في بلتي هراسة الأهل بيقولوا الأهل الله يأجرهم والمرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخله الجنة. بلاغنا فرحة محمد بشارة موسى إدريس دليقي إدريس عبد الله حسين محمد الشيخ شيب محمد إدريس عبد الله عبد الله محمد لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس اللي يرفوا هلال المجاورات بعروسنا ولدتهم قنبو محمد العروس كنا مباكر الاثنين والعزوم يوم الثلاثاء في طامو انبسطنا هيلة الدليجي إدريس عبد الله. نكرر محمد بشارة موسى إدريس دليجي إدريس عبد الله حسين محمد الشيخ شيبو محمد إدريس عبد الله وعبد الله محمد لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإرف البعيدين والقريبين بعروسنا ولدتهم قنبو محمد العروس بقى مباكر الاثنين ولازم يوم الثلاثاء في طام بصنا هيلت الدليجي إدريس عبد الله. ملاخنا 40 جدة حسيني آدم حسن إمر مؤمن وبلغوا لكل الأهل البر والداخل بكونه سرق إلى 40 يوما المرحوم أخوهم قج هارون المعروف بأمبوكو السرقة تبقى مباكر الاثنين في نمر هيلت بلام حسيني سليمان. ملاخنا وفا حسن آدم المعروف بولميرم بلام جدة بركة لمبا أبكر عبد الله إيسا إيسا عبد الله بلاما أبكوش محمد بلاما محمد تقجة مالم دانجدة حسين أسمان إيسا حامد شيخ أخي أبقاسي لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفي بوفاة أخوتهم ميمونة بنت عبد الله ماتت أمس السبت والسرقة تبقى اليوم الأحد في أمبين
اللي تبلا ما أبكوشة الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. آخر بلاغ قبل الأخبار بلاغنا 40 عائلة كفتر دقرور أحمد سيف دقرور الهاتشة دقرور بلاما جبرين عبد الله جبرين حسنة الضيمة محمد دقرور أبوجة بلاما قين عبد الكريم شيخ صالح فلجة. وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل بكون السرقة انت 40 يوم أن المرحوم أبوهم كفتر دقرور أحمد تبقى أمباكر يوم الاثنين في المرة اللي تبلاما جبرين عبد الله الساعة 8:13 دقيقة.

0: مستمعينا سمعت راديو تشات في كل مكان الساعة 8:15 دقيقة في كل الأراضي الوطنية نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية هنا اليوم فجر بقدم لنا زميل جمال عبد الناصر الشعيب. أباك يا صباح الخير.
1: صباح النور تجاني سينا رماتا. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا ومستمعات راديو تشات أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار ونبدأ كالعادة بالعناوين. وفي دويت حنا الحكومة في رأس النائب الرئيس الوزراء كان مساء في منطقة بيري وسوى ملمة بخصوص متابعة الحالة الأمنية في المنطقة. الحملة هنت الانتخابات الجزئية في اثنين من الأقاليم نابلة نجات كان أنتو بداية أمس رسميا. ورئيس الوكالة هنت الانتخابات أحمد بشير هو كان أنت البداية وكلم كمان بخلينا سنتصلوا ويحترموا الشروط والضوابط بخصوص الانتخابات. وبعد نجاح النسخة الأولانية جائزة التميز للشباب الوطنية كمان بدأت أمس النسخة الثانية. الوزير الأمين العام في رأس الجمهورية هو كان أنت البداية. وفي النشرة كمان تلقوا أخبار آخرة مفصلة. في إطار الجهود القادة السيئة الحكومة حنا جاد عشان تقوي الأمن والاستقرار والعافية والسلام والتعايش السلمي والمجد سواء بين الجماعات، النائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة هنت الأراضي واللا مركزية الإمانة محمد كان قام بزيارة رسمية لمدينة بنغور ومن بنغور مشى في مدينة بيره وده عشان يتابع الحالة الأمنية. وهناك كمان سوى ملمة كمان هيدرفقها كل المسائل وده بخصوص كمان المطابة انت الحالة الأمنية. هناك عبدالعزيز أحمد يعقوب كان سوى لنا الريبورتاج من مدينة بنغور. الرئيس مجلس الشيوخ هارون كبدي كان استقبل الأعضاء عن الجمعية الوطنية في رأسهم رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو جايمي. الهدف كمان تكون العلاقات بين الهيئتين أي التعاون بين الديبتيات والمجلس الشيوخ. محمد أحمد عبد الكريم والتفاصيل.
2: المجلس حن الشيوخ كان في رأس الدكتور هارون كبادي استقبلهم لأعضاء حن مكتب الجمعية الوطنية برئاسة علي كولوتو تشايمي. الاستقبال اللي جو أعضاء الجمعية الوطنية كان سجل زيارة لمقر مجلس الشيوخ دا استقبال ودي أخوي يوصف العلاقات القوية اللي بتربط بين أعضاء البرلمان المكون من غرفتين وهم من الأسامبلي ناسيونال والسينا. في وقت المقابلة رئيس حنا السينا الدكتور هارون كبادي رحب بأعضاء حنا الجمعية الوطنية بالزيارة الأخوية السجلوا لهم في السينا وأكد لهم بكونه الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ هم وجهين لعملة واحدة. من جانب رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي بعد ما شال الكلام قال باسم حنايا وباسم الوفد الرافقة قدم شكرا لرئيس السينا بالجهود الكبيرة والخدمات القدمة للوطن وللمواطنين ولأعضاء المجلس الوطني الانتخالي ودا من خلال الاقتراحات والوصايا الساعدتهم في قدمان خدمات كبيرة للوطن وللمواطن. في وقت المقابلة علي كلوتو تشايمي وضح بكونه الزيارة القام بيا في السينا دي جات في وقت طبقت فوق الغرفتين من خلال الملمات الجماعات في كثير من الخدمات وقدم التهاني هنا عيد الأضحى لرئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو وللشعب التشادي والطلب من كل المواطنين التشاديين خلي يتمسكوا بالوحدة الوطنية ويخلوا منهم الخلافات والتفرقة. نذكركم بكونه الزيارات المثل دي تتابع زيارات آخرة ودا لأشان يقووا التعاون القايد عن بين مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية.
1: ريبورتاج سواء مدام فوغا زميل محمد أحمد عبد الكريم محاجر. رئيسا الوكالة الوطنية للنظمان الانتخابات أنش أحمد بشيري كان سوى نقطة صحفية أمس فجر في مكتبه هنا في العاصمة جمعنا وخبر الرأي العام الوطني ببداية انت الحملة اللي بتخص الانتخابات التشريعية انت مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية اللي بيصادف كمان من أمس خلاص الحملة كان بدت وتستمر لواحد وعشرين يوم وطلب كمان خلي كل الناس المترشحين والناس اللي بيسووا الدعاية تقوم كمان خليه يحترموا القوانين والضوابط والشروط انت الانتخابات انا بلدنا جاتا ونذكر بكونا الانتخابات التشريعية الجزئية دي بيسووها في اقليم هنا حجر لبيس وشاري باقر مين. وفي نفس الإطار السلطة الأولى هنت الإعلام البسمو بشوفو هما وخاصة كمان رئيستها حليمة السادية علي كان قبلت في الأونما سوت ملمة بخصوص الإخبار والتوئية وخلاص كيف يقدروا ينتو فرص للمرشحين أن الأحزاب السياسية ومسائل الإعلام كيف يحجوا فيما يخص الحملة هنت الانتخابات ده عشان يحترموا الشروط والضوابط اللي بتخص الفرص لكل واحد في الإعلام. الزميل عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم كان حضر في الملمة ده وسؤال التوضيحات الجاي.
3: الهدف من الملمة الإخباري اللي كان نظمتها السلطة العليا للإعلام البسمعو والبشوفوها ما لعشان تخبر المترشحين وممثلين الأحزاب السياسية ومسؤولينهن وسائل الإعلام العامة والخاصة بمراجعة عن القوانين التنظيمية الكفيلة بضمان هن تغطية إعلامية شاملة ومسؤولة توافق مع القوانين والنظام المعتمدة في هما وده في إطار التجهيزات لبداية الحملة الانتخابية التشريعية الخاصة الجزئية في مجلس الشيوخ والبرلمان الكان قرروا ينظموها في يوم 21 شهر 6 سنة 2026 في ولاية شاربة قرمي وحجر لميس. في بداية الملمة قدم رئيس قسم التكوين والبحث في السلطة العليا للإعلام البسمعو والبشوفو ترمباي جوفري عرضا تفصيليا قدم معلومات واحد واحد شرح فوق مختلف النصوص التخص النصوص المعتمدة التخص التغطية الإعلامية في وقت الحملة الانتخابية الجزئية. ترمباي أكد بكونه واجب يلتزم بأخلاقيات المهنة وقواعدها التضمن حملة انتخابية هادئة ومسؤولة. بعدها سلمت رئيسة السلطة العليا للإعلام البسمعو والبشوفو نسخة من النصوص التنظيمية الكان تضمن ثلاثة قرارات للمترشحين وممثلين الأحزاب السياسية بالزيادة لممثلينهن وسائل الإعلام العامة والخاصة من الإذاعات والتلفزيونات ووسائل إعلام آخرين لعشان يخبرون بهدف انت التعامل مع مختلف خدمات المرشحين في فترة انت الحملة الانتخابية. في خطابها التوجيهية كلمت رئيسة السلطة العليا للإعلام البسمعو والبشوفو هاما حليمة السعدية علي وقالت السلطة العليا للإعلام بصفتها الجهة المكلفة بنظمين قطاعنا الاتصال سوت دورة عادية في يوم 28 شهر 5 الجاري وفي نهاية الدورة يعتمد ثلاثة قرارات الهدفهم يواجه نظام هنا التغطية الإعلامية في الحملة الانتخابية. وضحت بكونه القرارات الثلاثة ديل الأول يخص التذكير بالقواعد الأخلاقية والمهنية الكان تمشي مع خدمهن وسائل الإعلام وتضمن تغطية تحترم مبادئ الإنصاف والتعددية والتوازن في نقل المعلومات. وكل القرارات الاثنين ديل يهجوا في زمن البث وقت الانتخابات. وفي ذا شددت رئيسة هنت السلطة العليا للإعلام البسمعو والبشوفو وقالت ما واجب يتجاوز التغطية الإعلامية الخصصو لنشاطات هنا أي مترشح 5 دقائق وده ما ضرورة هن أنتين المدة الزمنية لأي مترشح بدون أي مجاملة وده لعشان يحترموا أسس هنا المساواة وتضامن هنا الفرص أم بين كل المترشحين.
1: ريبورتاج سوا زبيل عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم. النشاطات النسخة الثانية هن جائزة هنت التميز الوطنية للشباب دورة هنا سنة 2026 كان أنت بدايتها في المدرسة الوطنية هنت الإدارة إناهني في العاصمة إنجمينة. رأس المناسبة كمان الوزير الأمين العام في رئاسة الجمهورية مصطفى محمد مصري، ده بحضورنا كثير من المسائل والفاعلين وكثير من الشباب. في كلمة كمان قال المناسبة دي هي التزام فيما يخص العود قدام الشباب التشادي، وليس كمان شيء مجرد شعار أو دعاية، جدات رب من المترشحين خلي يلتزم. السيناتور بايمي باداكي ألبير كان سوى ندوة على النقاش بعنوان اللامركزية والديناميكية هنت الحالة هنت المجالس الإقليمية. المناسبة كان بقت في المدرسة الوطنية إنا بحضور هنا الرئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي والأمير على مدينة نجمينة وكثير من المعزومين وكذلك كثير من الطلاب في المدرسة الوطنية إنت الإدارة إنا. جوابي عمر والتفاصيل.
4: عشان يقووا الحوار في القضايا هند التنمية المحلية في دا حيا السيناتور باهيمي باتاكي ألبير الندوة هند النقاش السووة تهد إنوان اللامركزية في الدلامو هند التنمية، والندوة دي خصصوها لعشان يدرسوا واقع وآفاق هند المجالس الإقليمية وفي الدور القاعدة بتلعبها في لفين عجلة هنت التنمية في المناطق المختلفة. وكان لي أضوء مجلس هنا الشيوخ باهيمي باتاكي ألبير حج في أهمية هنا اللامركزية البقت آلة بتقرب الإدارة من المواطنين وتقوي المشاركة هنت المجتمعات المحلية في مرجين القرار هنا التنمية. باهيمي باتاكي ألبير حج كمان في الدعم المين الضروري يدعم فوق المجالس الإقليمية.

0: أسئلة واستفسارات في اللامركزية، خاصة في سبل هنطورينا في الخدمة هنت المجالس الإقليمية. نذكركم بكونه الندوة دي بلشك بتبقى فرصة ليتبادلوا فك الآراء في أهمية هنا اللامركزية اللي هي واحدة من الركائز الأساسية والبتحقق التنمية المحلية وبتقوي المشاركة للمواطنين في سيرين الشأن العام.
1: الجهوة حبيب عمر، اليوم يوم الأحد 31 ماي، بوافق اليوم العالمي هنا الجهاد ضد الشراب والسيجارة تابع للتدخين. الأمين العام في وزارة الصحة العامة والوقاية هي كان قدمت بيان للأمة الجارية بمناسبة هنا اليوم داخل لنسمع بترجمة هنا الجهوة حبيب عمر.
2: المجلس هنا الشيوخ الكان في رأسه الدكتور هارون كبادي استقبلام لأعضاء هنا مكتب الجمعية الوطنية برئاسة علي كلوتو تشايمي. الاستقبال اللجو أعضاء الجمعية الوطنية الكان سجلوا زيارة لمقر مجلس الشيوخ دا، استقبال ودي أخوي يوصف العلاقات القوية اللي بتربط بين أعضاء البرلمان المكون من غرفتين وهم الأسامبلي ناسيونال والسينا. في وقت المقابلة رئيس هنا السينا الدكتور هارون كبادي رحب بأعضاء هنا الجمعية الوطنية بالزيارة الأخوية السجلوا لهم في السينا، وأكد لهم بكونه الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ هم وجهين لعملة واحدة. من جانب رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي بعد ما شال الكلام قال باسم حنايا وباسم الوفد الرافقة قدم شكرا لرئيس السينا بالجهود الكبيرة والخدمات القدمة للوطن وللمواطنين ولأعضاء المجلس الوطني الانتخالي، ودا من خلال الاقتراحات والوصايا الساعدتهم في قدمان خدمات كبيرة للوطن وللمواطن. في وقت المقابلة علي كلوتو تشايمي وضح بكونه الزيارة القام بيا في السينا دي جات في وقت طبقت فوق الغرفتين من خلال الملمات الجماعات في كثير من الخدمات، وقدم التهاني هنا عيد الأضحى لرئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو وللشعب التشادي، وطلب من كل المواطنين التشاديين خلي يتمسكوا بالوحدة الوطنية ويخلوا منهم الخلافات والتفرقة. نذكركم بكونه الزيارات المثل دي تتابع زيارات آخرة، ودا لأشان يقووا التعاون القايد عن بين مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية.
1: الزميل محمد أحمد عبد الكريم كان سوى لنا ريبورتاج بخصوص المقابلة كان بقت عن بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بخصوص التعاون والترابط والمفاهمة من أجل التمشي على البلد. اليوم يوم 31 ماي 2026 هو اليوم العالمي عن الجهاد ضد الشراب التابع شنداء الأمين انت الوزارة انت الصحة العامة، الأمين العامة انت الوزارة انت الصحة العامة والوقاية كان سوت بيان للأمة نجات. خلينا نسمعه بترجمة حناجي هو بيب أمر.
0: بلد نجات بتحتفل بالذكرى رقم 31 هن اليوم العالمي البكافح في السجيرين، وشعار هن السنة الجهاد ضد الشراب هن التابة، شعار هن السنة بهج في المخاطر هن السجيرين. وفي بلد نجات قدروا اكتشفوا النتائج هن المنع الوطني الكان سووه في سنة 2019 في المدارس، والكان خصصوا للتلاميذ الأمور من 15 سنة لحد 18 سنة، والكان نظمت وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية في السنة ديك لقوا العدد القاعد بسجر 11.5 منهم بسجروا في البيوت 23.3 و14.5 من الطلاب قاعدين بسجروا في البكانات العامة المسدودة، ودخنين هن الطلاب دا بجي في كثير من الأسباب الاستراتيجية هنت التلاعب القاعدين بروجوها كثير من التابعين لصناعة التدخين هن التابة، ومنا الحملات هنت التابة والسواقة هنت السجارة الملبدة والدعايات المباشرة والملبدة، والهدف من الاستراتيجيات دي ليقللوا من المخاطر هنت السجائر. وقدام ده كله قررت الحكومة كثير من الإجراءات الشددت فكة لعشان تهمي صحة هن المواطنين خاصة الأوين في دا وافقت في المضيان

0: أن الاتفاقية عن منظمة الصحة العالمية القاعدة بتكافح في التدخين، ومرقة القانون رقم 10 البكافح في التدخين، وده لعشان يتمدوا المراسم البتتألق بالسجيرين منها المرسوم رقم 1523 والمرسوم رقم 1522 والمرسوم رقم 1759، والجهود دي كلها كيه بتجي في التزام عن كبيرة دولة المرشال محمد إدريس دي بيتنو الكان من أولوياته بطمن الرفاهية لكل المواطنين، وده بدخل في المشروع رقم 10 من البرنامج الخماسي الخصصو للصحة العامة هنت المواطنين.
1: أجاوة حبيب عمر ترجمت لنا كلام أو بيان عن الأمين العام في وزارة الصحة العامة والوقاية بخصوص اليوم العالمي عن الجهاد ضد الشراب عن السجارة والطابة اللي بأيدو اليوم يوم 30 مايو 2026. في الكنيسة انت الكتاب المقدس القادي في كارتي شقوة في ستم أرندسماها العاصمة الجميلة، كمان بيجي حفلة بخصوص أسبوعها البنتاكوت الكنائس الخمسينية في تشاد، وهذا بحضورنا كثير من الكباراتنا الأنجبا والناس التابعين للكنيسة دي. خلينا نسمو لكبيرنا الأنجبا على نوت ويالا رينغار يكلمنا بأهمية انت الأسبوعها البنتاكوت.
2: بعد نسوي السؤال ليه الرب هذا لما قلي بنات الشادي أن كل واحد عشان شنو قلنا الناس أمام المرضانين كل شيء بدك أتري كل جو دونك يجي يكشف ساكي بلا برس، وكنت هذا المرضان فخرك بسألك سؤال كان الله كي باقي سترك دم المرض يمر كان ما كي كم دواء كل قد ده ساكي دونك ندور خليت الشادي كل يوم مؤمنين يقوموا وبسوا سؤال لألا سادي الحكومة أصل أنك أيام ذاك أي ما مؤمن فجر قام بسيبه سوى سؤال سال ركعت لألا يساد الحكومة ألا يساد الرئيس شبو ربنا ما يخلينا.
1: أجدي روبيرا الساعة 8 وتقريبا 35 دقيقة داخل الاستديو نفس الساعة في كل الأقاليم. أنا بلد نجات دي نشتر أخبار اليوم مع فجر. شكرا لكم متلقين تابونا حاليا من بيره من بونغور ومن أي مكان بواسطة نجات دي نشتر أخبار. كان جاسوس التحرير محمد أحمد عبد الكريم محاجر عبد الروف أيوب عبد الكريم تيد إخراج أنا هدي هو عبيب أمر، وقدمت لكم أنا جمال عبد الناصر الشيخ باكي قيلوا وأرجو بعافية وفكروا لنفسكم لأن كل يوم جديد عبارة عن حياة جديدة يا بلد.

0: بسم الله سمعت الارشاد بعد ما سمينا النشرة الدارجية وسمينا الفنان الكبير محمد علي درسيلة. نرجع للسيدو عشان نوصل لكم بالبلاغات المفضلة. بلاغنا وفا حسين إيسا إما إيسا جبرين إيسا بلام الحاج عبد الله دبنجا بلام آدم بلام قدو بلام قنبو رئيس المدهين الإمام مالوم قنبو شيخ جدة دشوشة دلقاء جابر جبرين بلام أديمي السيار محمد فكي موسى محمد محمد أمين بلام دشوش هارون الحاج أبو بكر حسن أنجني يونس جبرين عبد الله بندا الإمام حسين إيسا شيخ حسن ماتر بلام حسيني أبو بكر دلقاء حسيني هارون الأوان عمر القاضي يتيم شيخ محمد خالة صالح سوم جبرين تلقي موسى أبا كيلو ممدو والشين حسن يونس شيخ دقمية في جليجي بلام حسن في جلبي اللوان عبد الله في بطلفيل اللوان موسى آدم بلام مكايلة في ميني بلام جرمة ديدي في خشخشا بلام أبشيلي في منجيلة بلام عبد الرحمن صالح في كتشيري جيمي بركة في جيقين إيسا عبد الرحمن في لينيا قنبو هارون في ميدي بلام آدم في مسنين ميدي إبراهيم ولا هارون وأحمد إدريس في ويلي تراب الكامرون آشيام كومبا هو إيسا فن إيسا مريم مصالي لوم الحسن ببلغوا لكل الشيوخ كل اللوانات كل البلامات كانتون مدياغو كانتون الفاس والأهل أنا تشاد والكاميرون البر والداخل بوفاتنا أمم وأخوتهم زارة عبد الرحمن ماتت أول الباري والسرقة تبقى اليوم الأحد في تمراي اللي بلامة الحاجة كانتون مدياغو الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة بلاخنا وفا جيمي الضيف هارون الضيف أحمد جيمي عمر الضيف محمد جدة المعروف بالتمبيري شيخ محمد تراب شيخ جدة تراب تلقي حامد محمد الشيخ فدي كانتون عبد الكريم جرات شيخ عبد الله حسيني شيخ دنادي قرشو أحمد أنجيني عبد الله سعيد حسن سعيد بلام آدم هارونة بلام أحمد أنجيني بلام فنداسي بلام أحمد كبير بلام أبو بكر عبد الله الجون الحاج هارون الإمام محمد آدم الحاج محمد سعيد دلقي هارون أخي بلام سليمان أخي الإمام آدم هارون شيخ آدم مخالة الحاج آدم حسنة عمر كنفوت جبرين موسى كوندي عبد الرحمن حبيل إلي عمر الحاج بركنجني الحاج محمد الحاج عمر خميس سيسيني جبرين يايا هارون الحاج آدم جبرين الحاج محمد جبرين الحاج حسن عمر عبد الله عبد الرحمن قوني حسن عثمان عبد الله شيخ موسى حسيني رمات آدم أنجني عبد الرحمن آدم عبد الرحمن هبيل الحاج سيد إما عائلة جد الكريم يايا رحمة وخيانة في كاغا عائلة أودات الله بلامة جدة بركة صالح عبد الرحمن خير الله والد الشيخ عبد الله في شيقو بلامة جبرين كل خيانة بلامة قنجاء وكل خيانة بلامة عمر حامد دناء وكل خيانة في كسري عائلة قنبول جميل في بنيء شيخ جدة شيخ حسن ماتر شيخ حسيني حسنة شيخ جدة دشوش شيخ دنب دقين وابراهيم جبرين لوم الحزن ببلغوا لي كل الأهل البر والداخل كل الدليقات كل البلامات كل الشيوخ يعني مختلف الكارتيه والأهل البيدين القريبين بما مات نبيتهم هجي هوا محمد التنبيري ماتت أول تميس والسرقة تبقى اليوم الآن في قلمي هلت دليقية حامد محمد الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة الساعة 8:42 دقيقة
1: ربنا صلى الله تلما نجد مطرنا قلبي شبا مصرا بلا نيري قم اللواء يبير بلنبوها لا شقا جلسة وارا جلسة صبا جلسة وارا جلسة دنسا هدي سربنا بريد سغرا جيزة بلغي الطلاق هلا يقيل أدمار رمان

بشير وانا تمان وانا تمان بابا صار وانا تمان جامد غير وانا تمان بخرت المار.

Ah oui, Jacob Divario pour un prince. هدية خاصة للقوات المسلحة التشادية في كل الأراضي الوطنية وخاصة القاعدين في هايتي. ربنا يحفظكم ويجيبكم لنا بألف مليون سلامة. هدية خاصة لكم فورس دو ديفونس اي دي سيكوريتي.

قفيو الميدادي يا خصالي يا حبسيتا حسن ضيي هناك من جينابور وأسرة المسلم الكبير من جدي شرف عثمان قمون يقول لكم صباح الخير من الإذاعة الوطنية التشادية وكل المسلمين اللي قاعدين في جدي شرف نقول لكم صباح الخير.

بعد ما سمينا الفنان الكبير جاكوب ديفاريو نرجو للسودان بلد الأمان. نرجو الفنان الكبير عبد العزيز مبارك. هدية خاصة لأمر سمعين ديكو نور صبرا بيتين. نقول لك صباح الخير منا غديو تشاد وللجالية السودانية القاعدين في العاصمة نجمينا ومختلف المدن هنبلنا تشاد بلد توماي. نقول لكم صباح جميل من الإذاعة الوطنية التشادية كامي تكنيك.

الفنان الكبير نقول فوق صباح الخير لأسرة الزميل المرحوم آدمي بيت ألفان شوفير، نقول لكم صباح الخير من غاديو تشاد، وأسرة الجران فرير الدفين الكبير المعلم الكبير عبد الرحيم موسى الشيني، نقول لكم صباح الخير من الإذاعة الوطنية التشادية كابين تكنيك.

مسلمين ومسلمات انا راديو تشات الساتيزه سوا الوقت تلقوا فوق برنامجكم الاسبوعي ما يطلبه المستمعون للمستمعات كونسيرت زوديتير طلب المستمعين تقدروا تنادوا في نمره التليفون 61 53 53 20 تسلموا ناس الترفوم قميتوا سوا سافرتوا سوا عشتوا سوا في اي مكان بواسطه هنا راديو تشات تقولوا لهم احد جميل وصبر خير في اي مكان في 23 ولايه هنا بلدنا تشات بلد تومي عندنا اثنين نمرو اخر فقط النمرو انا الابيل واحد بس 60 51 53 50 23 20 تنادي وتسلم عندنا نمرو اثنين تكتب رساله بالعربي الصحيح وبالفرنسي وانينا نترجم لكم 66 24 15 89 66 24 10 5 89 9 نمرو تيغو 93 33 24 14 93 33 24 14 اكتب رسالة قول انا فلان بن فلان من منطقة فلانية من قرية فلانية عربي صحيح وفرنسي نورمال وانينا تحت خدمتكم ان شاء الله الساعة 10 سوا بكمل البرنامج انا اليوم داخل الاستديو عندنا ضيف كبير جانا وشرف او بيشرف الحلقة ان شاء الله بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات وبشيل الأبلات والأغاني الجميلة أكيديري غوبير في مكنة الفن جهز البرنامج وبقدم عليكم أخوكم وزميلكم سائق الطيارة الكبيرة بوينغ ديرني موديل 777 انتل أونما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رمات أبيض الساعة 9:00 نمشي نسمع الفنان الكبير سيد خليفة ألو ألو وبعد 4 دقيقة نرجع ونشيل الأبلات أنا لا مستمعين كابي تكنيك

0: بعد ما سمينا الفنان الكبير سيد خليفة الساعة 9:05 عندنا ضيف داخل الاستوديو. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: الاسم الكريم.
1: شكرا. الاسم كونسيي عثمان غومبو شايبو المعروف بكمسير في هارة جوجي الشرفة بريزيدان أنسيس تيسونوسيت.
0: كايا ما شاء الله.
1: أدرس كومبلي.
0: وبعدين دا مستمي كبير ومستمي قديم. الكونسيي عثمان غومبو من جوجي الشرفة ما اليوم وما أمس جاب كتاب الإذاعة الوطنية لسنين كثيرة جدا. المستمعين على راديو تشاد 61 53 53 20 تقدر تنادوا ونبدو الحلقة والضيف قاعد معنا إن شاء الله 60 51 53 53 20 داني مروان الأبل تنادوا وتسلموا الناس اللي تعرفون في أي مكان في بلدنا تشاد.

0: Allô, Radio Tchad. Allô. Haram Sakhaire.
1: Allô.
0: Minouen.
1: Mou Amelgele.
0: Ah, tu goulis, ça va le faire, les atouts. Aïwa. Amérique B, aïwa. Aïwa. Obatan. Aïwa. Nasana Bokoro Obatan
1: Isa Jibirin
0: Aywa
1: Isa Jibirin
0: Aywa
1: Isa Jibirin
0: Aha
1: Isa Mama
0: Aywa
1: Isa Mama
0: Aha
1: Nasira Rabo
0: Aywa
1: Kawaii
0: Aha Wa akhiran Allô.
2: Salam alaikum.
0: Wa alaikum salam.
2: Rahib al Qasama Tijani. Salam alaikum.
0: Adab al Jamoro. Al Nair bin Makkah wa al Jazair. Adab al Nair. Aywa.
2: Dabli kullu shan kul tahiyat sabahi ala ka insa wa kullu ushur.
0: Aywa.
2: Wal al Mahandis al Rabatani ma'a.
0: Agidi Rigobert.
2: نقول تهيا صباحيا للضيف المعاصر في الاستديو ضيف الشرف.
0: نعم.
2: كما عرفنا المستمعين الكبار بتمام التاير الاخر الدورة رماد عمر دخل جو بن جو احمد بابخان المصطفى البخان مضي ادم اجدبان الجاسيرة متتشادية 100% مع اجنبية.
0: نعم.
2: محمد ادم من هلال كلير محمد ادم الرجل الوحيد وزوجة عائشة بابا وبنية ناصرة. وما ننسى الخار العزيز المحترم جبريل حسن محمد من مدينة بيصورة وزوجي تهرم السليف عبده وإيانا الزهور وجواهر وتسليم الزياد وما نصرف لقد للمستمعين ونرجى نجلين مرة ثانية.
0: شكرا جواهر وكل أسرتك من كارشام ريجيبي. نقول لك صباح الخير من الإذاعة الوطنية التشادية وحرم صغيرة كمان. نقول لك شكرا كثير بنيتي. 60 50 53 20. أنينا في خدمة المستمعين على راديو تشاد. Allô.
3: Allô, salam alaykoum al grand frère Tijani Sen Ramad.
0: Chef de carré Bala quartier.
3: Barakallah fik.
0: Inta ma chawna yom el Dumas el Fat.
3: Akid ana yom el Dana Gaitra.
0: Enzen, inta enod le convocation.
3: Akid.
0: Ya wad gour sabal khair li atou.
3: Ma gour sabal khair alayk inta usratak inata min Harat Klemat.
0: Aywa.
3: Wa nqoul lel mohandis Rabat el Silouk lama ana ma'ak.
0: Aha.
3: ونقول كل الصحفيين اللي زايت اونوما
0: ايوه
3: ونقول هناك ما ننسى زميلي انا عمر هارون هناك من كرتان سنان الشخيره محمد جبرين المعروف بيولد لاجل من كرتان سنان الشخيره الثاني محمد ابيس هناك من كرتان سنان الشخيره
0: ايوه
3: حسن دشوش هناك من كرتان جبله محمد الجابر هناك من كرتان جبله وهارون حسن المعروف بهاج السكر هناك من كرتان جبله
0: ايوه
3: الجراف بريس تقسيمان توم دشوش هناك من رومبوين سنسيت ونقول هناك كما ننسى ديجا بقيتي تا وارنا عبد الماجد كما مشى نتاير وغفرنا ربعام هناك من فرشة مدقة
0: ايوه
3: ونقول هناك كما ننسى عبد الرحمن سنك لندمان وعسر رومان دي شيخ السيوخ
0: اها
3: علي يونس وعبد بكر يونس وعادم كده هناك من رولا
0: ايوه
3: ساكن عمر هناك من فلقا ناقا وعام اساسا هناك من الطيور
0: اها
3: افن لتا مخرصة عرون وفن عرون هناك من الشابة
0: ايوه
3: ونقول ما ننسى يعني ما نقول كل خط زياده نقول ما ننسى القنسي لسه جاي ماك داخل
0: عثمان جومبو
3: عثمان جومبو هناك من ديك نقول جاي ماك داخل
0: نعم
3: نقول هو اسرته
0: ايوه واخيرا
3: كل المستمعين هنا مدينه جميله ونرجع للمره الثانيه
0: شكرا شكرا المستمع الكبير من امسنين صغيري موسى سيني 61 53 53 20 ناسب بش سلمناكم ناس اتيه الو راديو تشات
4: الحمد لله بخير
0: مرحبا يا تو معنا ومن وين
4: امبارح طاهر من الجليجه
0: امبارح طاهر من الجليجه يا امبارح
4: صباح الخير ليك انت وكل اسرتك
0: ايوه
4: وللمهندس الربطان مان.
0: ايوه.
4: اي جن ساكن من مالو. بشار رماد من فوات.
0: ايوه.
4: جران فرير حسن آدم حسن البلام عبد الله هارون.
0: ايوه.
4: ما ننسى عبد الرحمن يوسين كلاندومان علي يونس.
0: نعم.
4: حسن روماندو.
0: ايوه.
4: آدم أرخصو أنتوني جيجا. وما ننسى كل المستمعين.
0: علينا كمان ما نسيناك انت وكل الناس اللي قاعدين بتابعونا من جيليجي، نقول لكم صباح الخير من غاديو تشاد. 60 51 53 23 لا رندي كامينا. الو غاديو تشاد. الو. الو. الو غاديو تشاد. المستمع ما جاهز ها؟ اكيدي. 61 53 53 20 أنا في خدمة المسلمين أنا راديو تشات. ألو.
5: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: الحمد لله ما شاء الله تجاني.
0: نعم مرحبا يا توما أنا ومن وين؟
5: معك مصطفى باكر ساكن من كارتيرا ساكن.
0: مصطفى.
5: نعم.
0: يوا تقول صباح الخير يا تو.
5: تقول صباح الخير يا باكر ساكن.
0: أها.
5: يورين ساكن.
0: أها.
5: أرون ساكن.
0: أيوه.
5: الدلقات ساكن.
0: اها.
5: الدلقات بكر ادريس.
0: ايوه.
5: عبد الله حسن المربو اسمه رشاد.
0: ايوه.
5: الدلقات من مديسة.
0: اها.
5: الشيخ بكر حسن ساكن.
0: ايوه.
5: ونقول ما ننسى كل المنظومين من درجة الشاد.
0: شغل دي الا هذا ساكن وهذا ايسا بزوة. شكرا كثير سلم الاخيان كلهم ان شاء الله. اجيدي قبر. نينا ندخل للانفيتي. الأخ عثمان قنبول كونسي.
6: أيوة أخي.
0: أنت عندك كم سنة قاعد تسمع راديو تشات؟
6: والله يا شكرا تجاني سير رماد.
0: نعم.
6: أول شيء أنا نقدم شكر للدركتير أنوما والآملين.
0: أيوة.
6: يعني أنا شكرتكم. أنا من جيت في البورتر.
0: نعم.
6: يعني جماعة جاي ما يبز يعني قدموني وشرفوني زوسك جاموني في أنتين.
0: نعم.
6: ده أول شيء نقول شكرا وشرف كمان.
0: أيوة.
6: أنا من تابيت الإزادة يعني تول. نقول لك مدة شنو ماشي ل 37 سنة كي أنا نالك أو زيادة ما يقصر
0: ما شاء الله.
6: أنا قاعد نتابع لراديو تشات
0: 37 سنة
6: ده أنا قاعد مع الراديو
0: ترانسيتا
6: إن شاء الله. أنا قاعد مع الإزادة.
0: نعم.
6: كله أنا قاعد معه
0: ما شاء الله.
6: يعني من يعني الأخوة
0: أنت من سنة 1989
6: الله يخليك.
0: ما شاء الله.
6: وبعد من الأخوان الجران فردو الأول خدمنا مام ده. هيني المرحوم الأبو الزبير.
0: نعم.
6: هيني ذاك الأبجرين جبرين إدريس.
0: نعم.
6: كل الله يساموم.
0: نعم.
6: هيني سايبي يعني أقول لك شنو.
0: نعم.
6: كلهم كي نعم. أكثر من ما شاء الله يخليك الدري نعم. موسى الشيني.
0: نعم.
6: كلهم ما شاء الله اللهم يساموم.
0: نعم.
6: منان الإزانة تابتة.
0: نعم.
6: أخر ما جديد له.
0: نعم.
6: يعني تابتة أخر.
0: قالت طلب المسلمين قالت تعبوا ولا قالت من البلاغات والأخبار.
6: لا لا لا أنا بريمين أنا أرفض في طلب المسلمين.
0: نعم.
6: طلب المسلمين ده.
0: أيوة.
6: ده أنا أرفض فوقه قبل. يعني أنا كان أنت ما وديت في طلب المسلمين ده. الإذاعة ما ممكن تسمعها.
0: أكيد.
6: هسا كأنت قاعد في طلب المسلمين ده. وكده الإير يجي لك كل يعني قاسي لك.
0: قاسي لك.
6: بارك الله فيك.
0: أيه.
6: بك الإير قريب ده. أنا تقعد ترجع.
0: نعم.
6: تفتح تابيك زوسك يكمل.
0: زمان ده ما قاب اكتبوا اس ام اس رساله
6: ولا
0: كم رساله ب40
6: ب40 تودي. نعم. الله يخليك. نعم. يقروا لك كتابي انت تقول له 5 ب5 كتابي مثل هم يقروا.
0: نعم.
6: يعني الراديو الحمد لله بعد من اخواننا الاول خدمنا زولو اكثر منهم ما شاء الله ما جمعنا ده بس دربنا الله يساموه.
0: امين ان شاء الله.
6: والقادم كلكم اللهم يزيد امورهم لنا ان شاء الله.
0: اوكي شاء طيب هسه البرنامج ده عنده تقريبا كم 40 سنه مما خطوه في راديو تشات، وزي ما انت ذكرت الاخواننا الكبار الله يدخلهم الجنه كان بدوا في البرنامج
6: ان شاء الله
0: ولحد يواصل اليوم. هل عثمان قنبو كان عنده علاقه مع المستمعين القاعدين بيشاركوا في البرنامج؟
6: ان شاء الله المستمعين ده انا نقول لك اول شيء انا قاعد نشكرهم كثير قبال.
0: ايوه.
6: يعني من بدينا كتبوا المستمعين للباقي ده يعني الارمنا ارفع يعني ما تلوى السبقوي.
0: نعم.
6: وهسه بعض من المستمعين حاليا ده قالنا سمام
0: ايه
6: بسموني
0: ايه
6: وانا كلمانا في الشارع ده وادي ارفع اخو كله ما في
0: كيه.
6: اما انا بالتليفون ده الحمد لله ما قصر وما قصرنا.
0: دول المستمعين القدام ولا الجداد هسه؟
6: هسه الجداد
0: الجداد. نعم.
6: وهسه بعض من هسه انا نشوف الجداد ما القدام ده انا في حقي انا نشوفهم كلهم سوا
0: خلبطة
6: ما في جديد
0: نعم
6: ما في قديم
0: ما في قديم
6: انا في الحصه قاعد نشوف مستمعين جاي يخدموا ده
0: ايوه
6: دار جديد كان شيفه ما عندنا
0: نعم ما شاء الله
6: الجديد والقديم كله خدمه نام دار وايد بس
0: نعم
6: يعني ما قصروا نادي مو رجعوا ما قصر ده ما جديد ده سوا بس
0: اكيد اني ناس جبنا مدا اقل حاجه زول قالوا قال بتابع راديونا 12 سنه
6: الله يخليك
0: الا مستمعه كانت قاعده في الولايه فايدي عندها 4 سنه
6: يا سلام
0: لكن 12 30 15 24 20 سنه فالبرنامج ده المسائل خطوه عشان بلم المستمعين هنا راديو تشات
6: نعم
0: وعنينا كمان زدنا ليه نجيب الضيف هنا في البرنامج
6: نعم
0: علشان المستمعين الجداد بعرفوا ده مستمع فلان ده كان زمان
6: الله يخليك
0: ويا هسه كل مستمع انا راديو تشات
6: بس
0: بكون في محبة وأخوة للإذاعة الوطنية الجديدة
6: إن شاء الله
0: عشان ده أنت لهم هنا في الاستوديو وهل من المستمعين القدام الحيين حاليا كي تعرفهم كي قاعدين فيه ولا ما في جمينة ولا في منطقة آخرة
6: والله يا شكرا تجاني سرمات
0: نعم.
6: مستمعين القدام ده حاليا ده المشا ليه الاخر ما مشكلة
0: دابا
6: داريمنا القاعدين ده أكثر منهم قاعدين
0: نعم.
6: هنا نقول لك هنا نمشي الجمير قنبو نلقى قايد
0: نعم الجمير قنبو نعم
6: الجمير قنبو
0: نعم
6: ده من ضمن هم الاولانين كمان
0: أيه.
6: من الناس الاول خدمنا سوا
0: نعم
6: هنا إيسين ايمي
0: نعم
6: يا ايسا سيد الفرين الدرمان نيس كيس
0: نعم
6: يعني هم القدام ده بعد منهم ده طولنا ما استسنا منا بعد منهم كتير قاعدين
0: نعم
6: دول عليهم اول امنا سوا
0: نعم
6: من هنا تمشي تلقى كونسيامو دبكاري
0: أيه.
6: هنا علي ولدان
0: أيه.
6: هنا ابو بكر برما
0: نعم.
6: يعني مستمعين الحمد لله مستمعين أيه. القدوم كله قاعدين
0: نعم
6: وسان المستمعين اللي ورا جو كلنا نقول لهم كراش كمان
0: نعم.
6: هم هسه جاد يعني مثل امل اولين سودا
0: أيه.
6: كم فتره ما قصروا
0: نعم
6: نقول لهم خليهم يربطوا سلوكهم ما في قديم
0: أيه. ما في جديد
6: ما في جديد
0: المهم الاذاعه قاعده
6: بارك الله فيك
0: والمستمعين قاعدين
6: بارك الله فيك نتابع الاذاعه الاذاعه ما فان الاذاعه كما فان انت لا قديم او جديد أنا كل ما ممكن نشوله ده قديم ده جديد
0: أوكي
6: المهم نستفقوا نخدمه
0: وشنو علاقتك هل أنتم المستمعين القدامى الزمان أنت ذكرتهم دلا عندكم زيارات أم بينكم ولا
6: شكرا
0: ولا في أبيل
6: سيرمات
0: نعم
6: بعد منهم عندنا مزارع في ما شاء الله الحمد لله
0: مدبي كاري قاعد
6: مدبي كاري دول ما دايما صوم مدبي كاري هني كونسيالا يولدان ابو بكر برمو دول وهني ما ننسى اخواني هني ماما تاير دورو رماد دول
0: يعني
6: عمر دالوب جو بنجو دولا دول الحمد لله حاليا دابا التليفون ده ما قصروا بعد منهم دابا التليفونات ده ما قصرنا
0: قالوا هيك زياره
6: الله يخليك القدره كله يجوا وتمشي لهم ما قصروا هم دايرونهم كي يعني يقصروا
0: ايوه
6: خلي يربطوا سلوبهم الورا جونا كل يتابعونا نمشي نفس الخدمه نخدمه اخيانا ونخدمه
0: اوكي زمان زمان كافات ما في زمان في كاريفورات انت أكيد. زمان جاي في اي كاريفور قبل ما بجي الكاف كان
6: ولا.
0: في كاريفور كاريفور فلان كاريفور فلان كاريفور فلان
6: بس
0: بعد ده نسوا الكافات كلوب ديزوريتير انت زمان جاي في اي كاريفور
6: انا جاي في كارفور 666
0: كم
6: اكبر كارفور ترا
0: ده في وين
6: ده في كاف فاصل 5
0: اي
6: وقت بدينا كارفور ده كدربندوس
0: اي
6: ده بدينا فوق اهو
0: نعم
6: انا شلت كارفور 666
0: نعم
6: انا جوجي شرف
0: انا جوجي شرف
6: ده حاليا ده كله جاي تو ما نقدر نشانجه كله
0: يا هسه كله جاي
6: يا هسه كله جاي تو بس ده بدينا فوق كدربندوس هسه حاليا ده بس
0: نعم
6: الناس قدام في كدربندوس ده
0: اي
6: خدمنا فوق كتير مره وايد
0: نعم اوكي بعد الكارفورات جسو الكافات وانت بقيت اوضو في اي كاف
6: والله انا من
0: طبعا معلش في 5 اذاعات كانت موجوده او كاتربندوس جا اف ام اف ام ليبرتي يعني دول كانوا شيء قدام وراسا اليوم لك 10 و6 ولا 10 و7 اف ام في
6: جنب اخر
0: انت زمان في اي كاف قاعد
6: انا اول قاعد في كاتربندوس بريمير بديت في كاتربندوس بس
0: نعم
6: هسه بعدها هي هسه قاعد كونسي في النصر
0: النصر
6: في النصر
0: هسه حاليا انا قاعد في النصر
6: حاليا في النصر
0: شكرا كثير الكونسيو عثمان قنبو ذكرنا بالمستمعين القدام والكبار انا غاديو تشات ما ننسى كمان احمد بابا كان المشال البكان هناك من غوري نقول لك صباح الخير من غاديو تشات ناجي مويس من بنغور انا سلموت كثير مرات 61 53 53 20 نشيل الابيلو بعد 4 دقيقه نرجو نقرا الرسائل هنا المستمعين

0: 61 53 53 20. Allo Radio Tchad. صباح النور والسرور يا تو معانا ومن وين؟
1: النور ادم.
0: النور ادم تاكسي مان.
1: الله يسلمك.
0: كيف الحال اخوك كله سلمت القاعد جنبك ده؟
1: الله يسلمك.
0: ايوه تقول صباح الخير لي يا تو النور.
1: كل شيء نشكر المعزوم اليوم الماكا
0: مكبو. ايوه.
1: نشكر لانه هو ما شاء الله رجل شجيع.
0: نعم.
1: وهو من ضمن المستمعين الكبار على الاذاعات.
0: نعم صحيح.
1: ريمان كيري لو شابو
0: ميرسي.
1: نقول لك هي صبايا لك انت وكل اسرتك
0: شكرا
1: وكل اسرتك عثمان من وجهي.
0: ايوه
1: طبعا هي لزميلي الحاج زكريا اللي تكينا الزميل عبد الرحمن حسين ابو بكر خاله.
0: نعم
1: هذا مرخصو انتوني الشتا.
0: ايوه
1: وهنا كمان زمان ابو محمد من كسيري واسماعيل محمد واسماعيل عبد الرحمن.
0: نعم
1: وهناك خليج علي من كندر وكل المسلمين بدون انفراد وانضمام مسلم.
0: الو علاج زكريا.
2: الو جراتي جاني سرامات ابيض سامعك القبه ابيض بابا نقول لك صباح الخير واهل سيد.
0: شكرا كثير تفضل.
2: ونشكر المعصوم الحالي جايش نقول له مبروك بجيتا.
0: ايوه
2: ونحن هناك صباح سيد لزميلة مراد أم تكتمان على مريض الشفاء لحام سمحة محمد فاتي سارمو من عرض السنجر الدهب الجواهر آدم الشمو الدهب الجمر وظهر في تديامة إذا كان فجد بدرز دجي بخير وأكيد أيوة. أنا ما ننسى محمد أحمد عبد الكريم معاجر بشير عمر بشير وما نشيل الزمن لأن مسلمين كثيرين.
0: شكرا كثير على زكريا أنت وأسرتك هناك من بتكين نقول لكم صبر خير من غاديو تشاد 61 53 53 20 عانينا في خدمة المستمعين يا يا أمبور أم التمان من الزفاية صباح الخير لك ولكل ديكوينك وبناتك. ألو غاديو تشاد.
3: السلام عليكم.
0: ساكت ما ينفع معنا انترفاسيون قبل والله تجي أجيب لي ساك ما عندنا مشكلة.
3: جرام فرق باجولو سمر قبل جماعة.
0: ده مام كي
3: هلا جيب الان جرام فرق.
0: أمين أمين أمين أمين كيف الحال أخوي قاعد دافي؟ أم بطاطا
3: أعرفه مني يا جماعة والله كثير أمت رجع.
0: خلاص رفينا وفا.
3: خلاص ما عندنا مشكلة.
0: تفضل أخوي.
3: قلبنا راقد خلاص.
0: تفضل.
3: والله نشكر المعزوم الكبير نشكره كثير.
0: ايوه.
3: ويا جماعة أنا شيء كي برنامج أنا وأنا إنفيتاسيون رحالو لكن شيء كي ديكر ما حالو دلي أخواننا القاريين في البروفيس برا دولا. حتى كان لو كان كما جوكل هم كل عندهم نشكره كان بأسفل تلفوني كل تعزمهم مباشرة ديريكت دهالو لنا زيادة من تعزمنا علينا في جميعنا أخواننا البرا ما تعزمهم مثلين كجيل مرة دولا.
0: ما عندنا مشكلة إن شاء الله كتبنا في كت كت.
3: بكر خالة بكر أبتين أبا نور آدم تكتمان جدقل بجدقل درجة غرا وما يتين ميزة سينا متنين وصغارة في الماجي مهارة بعد أيضا مع مدمر فجيلة مع مدمر فجرة مع سارة في الواقع مدمر فجرة مع سارة في الواقع مدمر فجرة مع سارة في الواقع مدمر فجرة بكر إمام مدامين كابتين جابر إلام من بجرة مدام فجرة من كل النجا وكذلك هناك مالك أبو تريجا من مدينة بكين وعلاج زكريا وكذلك أم مقايلة آري مرحاتو أنتوني سيسا تاير جرم من مجادة بجبي جبرين خير الله جلسة تاري جماعة فاتن رضا عبد الرحمن هناك من مدرنا أفندي تاير هناك من نشاب مدري وقرط عارم من نشاب مدري حسن ساكن هناك من علو بشار رمات هناك من فواس وكذلك مالك كذلك منا سينا كهارون أبكر هنا من عبدالله بطير وعلى جاد منا كمن عبدوبا وكذلك كم بامتاز كتمان الله
0: وأخيرا كلام دومان إنترناشيونال
3: وبالأخير منا كل المسلمين بلا الخزائر من عندنا نفارة.
0: شكرا كثير كلام دومان إنترناشيونال سلام لك انت وكل الكلاندومان في العاصمة جمينا وفي بلدنا تشاد نقول لكم صباح سعيد من الإزالة الوطنية التشادية أكيدين نوقف الأبل ونقروا الأس ام اس. صباح الخير صباح صباح محبة الرسول صباحكم نور في نور معكم المستمع عبد الله دنا آدم من كارتيه أنقبو شايب. قبل كل شيء بقول تحية صباحية لي أنا ولأسرتي وللمهندس بقول تحية صباحية لأبو الغالي دنا آدم ولأم العزيزة خديجة أبكر بقول تحية صباحية لأخوانا وأخواتا وتحية صباحية لسرسر شايب من أنقبو شايب ولمحمد شايب من أنقبو شايب ولإبراهيم من أنقبو شايب ولأخوانا أبكر دنا آدم من أنقبو شايب ولآدم مرخصو ولعلي زادو الدناؤو لطاهر الدرمة أبا من مشاقة ولخرس جبرين دكتور حسن الجوني من أفروك ولمعاوية داود ولصالح برمى صالح ولأخت المحترمة جوائر الشمو آدم ولمنصورة حسن ولأشوف علي هارون حوى إدريسة ولأجدة دوغو ولبنت أمدو ونصر عبد الله وقلت هي صباحية لكوميسار حسين تقيل ومحمد حامد أمبون سنتين من مدينة أبشي ومحاسن يونس محمود هناك من كمينة وتهية صباحية ليسين هارون من مدينة مندو ولزهر ديامان نوار وتهية صباحية لمجموعة جروب غادوشات ونمال عزاس ونمال فوق الراسة في راس أم سايق الطيارة الكبيرة تجاني سير رماس شكرا كثير وبقول تهية صباحية لكل الشاهدين في الداخل ولا خارج سلمنا كثير بونجور جاني سيرامات بونجور غاديو تشات بقول اسمه علي زادو ادانو من كارتي امريكيبي بقول بون ديمانش للاونرابل ديبيتي مريم عشين وللمير انا سينكيم اروندوسمان شيخ باني شيخ وللمير

Bonjour, Mohamed Ahmed, quartier Goza Paris. Pour le guide Bitabi 1989, yani déjà, sawa ma conseil Ousmane Gombo, in de sabot latin sana. طبعا وكلم بالقروش اللي قاعدين بكفوه والبرسونيل خمسة ناس بعشرين ريال والأنفلوب شكرا كثير محمد أحمد من جوزة باري إن شاء الله تخلي لنا النمرو وننادوك وإن شاء الله تكون أنت كمان ضمن الضيفان عن الإزالة الوطنية التشادية. صباح الورد الياسمين، صباح اليوم الجميل، صباح الحب الحنين، صباح الخير الاسم نور الشام محمد المعروفة بنور القلب من مدينة أبشة، تهية صباحية لأمها روضة صالح، وتقول أحد سعيد للوالد أبوها محمد صالح، وأحد سعيد لأخوه الكريم عبد اللطيف محمد المعروف بأسد الغابة، وتقول أحد سعيد لأخوانا وأخواتها العزيزات، وتقول لهم أحد جميل، و تقول مبروك عليكم وعلينا بالخير، مبروك العيد، سلام لك كثير. معنا جدو كلبة من فرشة، بقول بونجور لساكن عمر ولرمضان كبير ولموسى إسيني وإسين محمد، جدو بيتريز يهنو كرة بلاك جقر محمد الدجي بخيت حليمة جدة وطاهر نورما جواير الشمو عدم أشوف علي هارون شريف عبد الله مساجد سمحة محمد طاهر جروة من جرماي وأكويا جيمي وكابتن جعفر أبكر يونس أني يونس ومالبا وكاليا محمد وأمر قنبو وإلياس أبكر ألالي الدقورة مات وعدم محمد دليام. شكرا كثيرا.

معكم المسامي كابتن جعفر من دوغيا. بقول بون ديمانش لكشال رادين لنور آدم. ونصر عبد الله ولأشتا عباس وأشتا محمد ورملة عثمان وهجرة عثمان وحجة توريا. شكرا كثير كابتن جعفر. بونجور بقول اسمه سيد عمر إما. بقول بون ديماش لجواهر أشامو ولعثمان قنبو وجاصيلة وتجاني سرمات. شكرا كثير سلمناك والبط البقرة. أبو همامة من جنبور دي قول لك صباح الخير أنت كمان ما قصرت. السلام عليكم، معكم المسمي من مدينة بوكورو حرم السليك. أبو تقول صباح سعيد ومبارك بالعيد لصاحب الفخامة تجاني سرمات، وصباح سعيد لجواهر الشمو آدم ولأسرتها في البيت، وصباح الخير لأولادها الغاليين ولكلتومة أم طاهر وكل الأولاد وكل أسرة المسمجية وكل المسلمين. شكرا كثير سلمناك هناك من بوكورو. صباح الخير، معاكم أحمد محمد فضل من مدينة أبشي أمدرات الهلية القادر. بقول صباح سعيد لنا جميعا ولأخو سليمان ثابت ولأولاده، وصباح سعيد لرفقانا القاعدين في العاصمة نيمينا، وصباح سعيد لأمال الإذاعة. والسلام عليكم، شكرا كثير سلمناك. بونجور أوناما، بونجور الأخ الكبير مسلم أبو ديف الله أبو من أم هجر، والجران فرير حق أمين ديف الله أبو ومريم ديف الله أبو تكوية ببيجا، ولأخوات فاطمة زارة ديف الله أبو وفني ديف الله أبو، وكل أسرة أبو القريم في ببيجا نيمينا نيجيريا. وبسلم عائشة عبد الرحمن آدم وسرته عبد الرحمن آدم من كارتية مرجان دفك، وبسلم الكوليك كان الانستيتي يونيفرسيتير سيان زيمين أبليكيه

0: biomédicale en N'Djamena. Ah, salamna Katira Sala de Fala Abo min quartier Béguinage. Bougoul Ousuma Abbas, bougoul bon dimanche. Dinami Hannu, wole kula chane, salamna Katira. Amin Bahar Jibal min Madina Abbashi. La Said le كل التيارات في أبشيا تسلم رفقانه بس سلم التيارات بس موسى كي قام من فجى سلم كل المسلمين سلمنا كثيرة بونجور عدي تشاتا بشف دراسة علي آدم من نجاسي سلمنا كثيرة بونجور راديو تشاتا اسمه جيمي Dinamu min quartier Walia Musalim Rufugana Albarka Ferdinand fi Farsha Mamata Hassan fi Farsha Al Conseya na Shagwa Josias fi Shagwa Aniset fi Walia wa mabansa l'équipe na Radio Tchata wa technicien du jour merci Katir Shukran Salamna Katir Ndigaman Bonjour c'est Faki Ali depuis Marjanda Fak Musalim Abu Salamna ka Faki Ali Bonjour Tidjani Sen Ramat, c'est Al Hadjo, la fourchette d'or de Ridina. Ah oui, Salamna Kikatir, la fourchette d'or. Bonjour Tidjani, Yaqub Hassan, Bitkin. Salim Kula Laja, Anna Bitkin. Vous bonjour, Salamna Katira. Assa Atiza, Talatino Khamsere Giga. أنا قبل هنا للضيف الكبير أنا راديو تشاد الكونسي أوسمان غومبو أنت تابعت قاعد تتابع الإذاعة لهم تقريبا 37 سنة زي ما قلت لنا
1: إن شاء الله
0: وحاليا أنت كونسي في كاف النصر
1: النصر
0: شنو فرق بين المسمي أنا زمان ومسمي أنا هسا بس أنت زمان شاف أنا كاريفور وهسا كونسي في كاف النصر هل شفت في فريق؟
1: شكرا تجاني سير رمات أنا كان نشيفة أول
0: نعم
1: دي كارفور قايت هسا قبل كارفور
0: إيه.
1: يعني نشيفة ده فريق ما هسا كونسيه ما هسا ده
0: إيه.
1: فريق ما عنده
0: نعم
1: يعني نشيفة ده فريق كله ما عنده إيه. الخدمة ماشية نفس الخدمة
0: إيه.
1: الخدمة ماشية إيه. نفس الخدمة
0: نعم
1: فريق ما عندهم
0: ما لا سو شيء كفريق كما
1: بي يعني الفريق ده الامل سؤال بدرد لي اخر الامل كما نقول وده جا كونسي وده جا جديد ولا ما كده وربطوا خدموا سوا ربطوا سوا خدموا سوا ده انا نشيفر كل ماشين نفس
0: لا التعامل زمان الناس هنا زمان بيقول لنا زمان في مهنة وفي مواصلة
1: شكرا
0: الفرق بين المسمي القديم انا زمان
1: شكرا شكرا
0: والمسمي الجديد انا هسه
1: خلاص شكرا
0: نعم
1: ده ابو فهمتك على سؤالك ده
0: نعم
1: شيف المستمي انا هسه ما انا اول يعني فرق شيء في شنو الفرق نقول لك
0: ايه
1: اول قاعدين نخدم سوا عندنا مزار بيننا كله في
0: نعم
1: وما كان قال لك شيء ده كله خوانك ده يمشي لك زياره
0: نعم كان فرحه ولا
1: كان فرحه كان كره
0: نعم.
1: كل يمشي لك زياره
0: ايوه
1: مناس انا نشيفه حاليا ده يعني ناقص شيء
0: عشان التليفونات بقى كتير
1: قبل التليفونات بقى كتير ده خلاص المواصله كله بقت بالتليفونات بالتليفونات ما ممكن تمشي برجلينك
0: طيب انتم الكونسيي قاعد في الكاب ده مال الكلام ما قاعد تطرحها في الريونيو للناس للشباب وللرئيس والاعضاء عشان كان شيء بقى انا قاعد نشيفه الكافات قاعد بمشوا
1: اكيد
0: ما مشي الزمان
1: اكيد
0: ما مشي الزمان أكيد. زمان في محنة في في في محبة في في احترام بين الأخوان حتى الأهل أنا المسلمين دول لو المسلمين جوا بنطوم احترام كبير فهنا بكون دوركم أنتم المستشارين
1: بس يعني. والله وقت نسوي الرينيو ده هجينا قدرنا هجينا أما نمثل كلامك فاهمي أنا زول القاي معكم كونسيير ده وقت تمشي ده برهبوا بوكو زيادة
0: أكيد
1: يعني بشوفك مثل انتم اولادهم بس
0: no,
1: يربوكم زياده
0: no.
1: ومنا هسه شيء ناقص شيء ناقص شنو التوصيل اللي بيجي يعني اكثر كله بالتليفونات
0: نعم
1: اول تليفون قايد كل زياره ده كان زول معاكم في الكونسيه قايد وكان له شيء ده والله كان امركم شنو كل تلموا مكان وين محل الرئيس كل تركب تمشي سوا
0: اول الان حتى اخر شيء يعني قريب ده بس قبل 14 15 سنه
1: نعم
0: كان مشينا حضرنا في ريونيون انت جاي ريونيون تجي بميريان
1: مرسي
0: بكان لوك فوق ريونيون بكان الرئيس أكيد. او بكان السياش انا الكاف
1: اكيد
0: تجي بميريان
1: كلامك صح
0: النادي مال نجو في مكان سواء الرئيس او الفونداتور او السياش ده
1: نعم
0: كان انينا 40 كان انينا 50 كان شنو كلها هو بنفسه كيف بيجهز بيسيل الناس شاي كافي شاي امر شاي اخضر وبعدين بيجيب غدا
1: اكيد
0: الشيء ده هسه قايل ولا ما في
1: والله الشيء ده هسه ما مثل الاول
0: نعم
1: ما مثل الاول اول ده مثل 100 وقلتها كان 200 كله نجو فوقها
0: نعم
1: ما شاء الله مره ضمنا ان نشوف الشغل ده نقص شيء
0: نقص
1: ما مثل الاول كان يسهولها يعني نقص
0: نعم.
1: اما نبقى كان تجي بريزدنت تلمه ده مثل كلامك شغل كم يسهولوك ده ما في
0: اكيد
1: نعم. اما نجين نجيب شغل ده
0: نعم.
1: شغل ده هسه نشيفه نقص مره وايد
0: نعم.
1: ما مثل الاول
0: في ناس وادينا بقول لك ما بدور كورس انا الناس كله لكن انا هنا بس لما سوينا رينيو قلنا اخونا نمشي نقعدوا معايا وبتانا خسروا ما بجي اي زول كان جاي بجي ب 100 ريال
1: الله يخليك
0: 100 ريال ده لو هنينا 50 بكون لمينا قروش كم؟ لمينا 5000 ريال لا بكون اخونا ده
1: لا المغرب
0: يعني, يعني رفينا منه شويه
1: الله يخليك
0: لكن في بعض الرؤساء ده ما بدوروا
1: ما بدوروا
0: الشيء ده هسه بقى ما في
1: هسه وين؟
0: السبب شنو؟
1: والله السبب ده السبب مننا انينا الامين كونسيو دولا هم اخواننا الباقيين وشغل ده كان شلتينيه ده اي شيء يبقى زمان ده انا الشيء يبقى كثير زمان ده انا نشوفه وقت رينيو في كان نمشي نحضره ده زمان نوك قارين في الكاب فازل خمسه ده نمشي نحضره في اكل هنا اللي لكيلر ده بكار رينيو هنا زمان ده
0: صحيح
1: والله تجانا هو كان جيت كبس اجي بشارك هو شغال شفت ناس ده برا ومامو قاعده تقول شغل ده ما ناس هناك ساكت
0: نعم
1: والله ما تقول ناس هناك كفساك ناس كلهم مسترمين يعني اوين ورجال
0: شكون كان دور تجي اول عشان تقول قدام
1: والله ما تقول يعني
0: في منافسه
1: دي منافسه
0: نعم.
1: حالو في حالو كي يصير اني انا نكمل نشتو
0: نعم
1: اما انا كان عندنا حفله كل يعني ما شاء الله مره وايد كريني في كل جيت يدير ده والله تستغرب
0: نعم
1: ناس ده كله جبناهم
0: وشيء ده سبق ما في
1: والشيء ده وين بطن
0: قبل ما نمشي للمستمعين معك الكلام ما بيكمل وانت مستمع كبير وقديم هل عندكم علاقه مع المستمعين هنا الولايات منذ ابشي سار اتيا دقنا
1: ان شاء الله دول ده
0: امان مسرو
1: دول اول شيء في انتين انا نقول لهم شكرا لهم
0: نعم
1: هم قاعدين برا
0: ايوه
1: هم ما قصروا
0: اكيد
1: يخدم انا نشوف كان وقاني تابرا يا نم خدم زياده من اننا القاعدين داخل ذاته
0: نعم.
1: ده اكبر مستمين
0: صحيح
1: اي ما برامج ده كان فكيت راي تلقاهم هم قاعدين
0: نعم.
1: كان في الاذاعه في بين كله
0: نعم.
1: يعني انا نكري لهم شابو نقول لهم شكرا خليهم يقصروا
0: نعم.
1: يعني اكبر مستمين هم
0: اوكي
1: ما قصروا ان شاء الله
0: شكرا لكم سي سمان غومبو الساعه 9:41 واحد دقيقه 61 53 53 20 انا في خدمه المستمعين أنا الأبل بكتب رسالة 66-24-15-89 تيجو 93-33-24-14 ألو أديو تشاد
2: السلام عليكم تجاني السر رمات أبيض
0: وعليكم السلام ورحمة الله
2: حياك الله
0: محمد آدم من هلال كليرك
2: أكيد معك
0: حياك الله أخوي قايد أبي
2: الحمد لله
0: تفضل أخوي شكرا كثير
2: بقول لها مبروك العيد هناك لكونسي عثمان غومبو معزوم الكبير هناك جاء شرف الرئيس
0: ايوه
2: نقول له صباح الخير وهو اسرته وهناك للمهندس
0: ايوه
2: ابا عدمين ساك وكالكل
0: ايوه
2: وما ننسى هناك فاطمه اشتا بكر موسى محمد موسى مو الشباب
0: ايوه
2: فاطمه عيون الافام كابابل نقول هناك هي سبايا لطاير درون مشاك ابو ظبي وهناك امانه سمرت ارون افندي تاع المشاب مدري عبد الله بكر دانونا
0: ايوه
2: نتمنى نشوفها هناك عامة تي وكش هناك من جزا فاي
0: الله يشافيه ان شاء الله وكل المرضانين
2: ان شاء الله صلاح الدين العربي نيت الطيار جامعه الطيار جواهر الشماء ادم نصر عبد الله نصر النصارى شريف عبد الله المساجد هناك حسن احمد كبيرنا مع زوجي ذهب سير هذه هناك من هلال كلير
0: ايوه
2: وهناك هديجة إدريس من باسمين وهو إدريس وعليمة إدريس وحكيمة موسى فن محمد الأشماس فتيرة ديبا أشوف علي هارون سمها محمد
0: نعم
2: وهنا قابل يوسف وادم محمد دريامه وهنا قاملبا محمد من كسري على بكر من دنبي جوني محمد ومحمد صالح عثمان ومحمد الدبي ومجيد محمد الكتابي عبد الرحمن احمد الزبير جقر محمد الزين
0: ايوه
2: أجي توريا بيبي توريا أولفا توريا كارتما توريا وكونسي عثمان قنبو هنا من قد شرف وسرطة
0: أيوة
2: محمد طاير بيتي وهنا دور رماد وعمر دهلوك جوب ينجو
0: نعم وأخيرا
2: شبه كانتو آدم أرخاصو ومانا طاير وكل المسلمين بدون إسرات
0: شكرا كثير محمد آدم سلامناك أنت وكل أسرتك من كارتشو هليل كليرك نقول لك صبر خير من غديو تشاد لاميو فورتين نقول لكم بونجور من غديو تشاد هاوي

0: Allô, Radio Tchad.
1: Allô, salam alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
1: Saba akhar Sayyid al-Rayyid.
0: Mar'a, Tchad ya 100% ma ya ajnabiya.
1: Ana bas akhuyana.
0: Bid Abba Moussa, kif halki mama tayba?
1: Abid tayyibin akhuyana.
0: Aywa, tuguli sabah al-khair, salim ya tu.
1: السلام صباح الخير نقول للتجاري سير رماد السيد الرئيس
0: شكرا
1: ومعنا انت المعزوم غمبو
0: عثمان غمبو ايوه
1: عثمان غمبو معزوم ومعنا انت سيد اما من بوسط البقره
0: ايوه
1: ابوي عبد الهادي من مصالح بابا يارو نقول له صباح الخير
0: ابو نيال نعم
1: ومعنا سهرة ثقاف قصر الرندو ثقاف ايرنتيج
0: ايوه
1: جاني سير رماد
0: اها
1: معنا FM Liberté FM
0: نعم
1: و FM Mandela
0: أيوة
1: وإذاعة البيان
0: نعم
1: معنا أكسجين
0: أيوة
1: ومعنا كل أهاليانا في بقرة وفي جامعة ومثيري الزر والهم في آن الوادي
0: نعم
1: ومعنا أفرت أنت ومعنا المهندس بقول لك شكرا أخوي
0: شكرا أصيلة شادية 100% ما هي أجنبية مسمية كبيرة وقديمة شكرا لك ولأسرتك إن شاء الله سادي أبو بكر 4x4 مسمية كبيرة ماجور سرية قاسم نقول لك صباح الخير الجزائر محمد شتيمة سوات شتيمة ألو غاديو تشاد
2: الو سعيد انت فاهمتي جاني سر رمضان يا
0: الدابة جمرو كيف حالك ماما طيبة للمرة الثانية
2: حالي بأسر كرامة ما عندي
0: ايوه فضلي ماما
2: نبوت فيها سبافيا لأرمي شادي
0: اها ما شاء الله
2: سبع الخير لكابتن محمد عبد الحميد بشر
0: ايوه
2: بسم محمد عبد الحميد بشر
0: اها
2: كابتن البطر محمد مرقني
0: اها
2: كم غروب محمد علي
0: أيوة
2: نقول تحية صباحية لمحمود قصر حمار وكل أسرة من سار تبع أرقى لأسرة الكريم أسرة مزمج عمدة لتشوير البلد
0: أيوة
2: تبع أرقى لمحمود
0: أيوة
2: جنب السلامة
0: أكثر من مزيد أها جواني ده بروبلم من الرزو شكرا كثير جوال لك انت وكل اسرتك المستشار التربوي عبد الرزاق البنون بدوي نقول لك صباح الخير المستشار محمد ابن محمد القوني من الكوكاي نقول لك صباح الخير من إزالة الوطنية التشادية ديركتور سالي يونس من بونغور محمد حامد حسب الله بون سانتي من مدينة أبا الشمدرادر على جوال دمبتيوة من دمبتيوة يقول لك صباح الخير ألو غاديو تشاد كتبت
3: أنا سابا مبريا المعرفة كارفور لما سكر أسل صافي
0: كيا ما شاء الله أسل صافي لقاني فتشو ما لقيناكو
3: من جيوان فتشو الخط كما لقينا
0: فضل أخوي داكو لقيتا
3: ما ننسى خورت أروم ما شاء مبريا فمسا ما شاء مبريا
0: يوه
3: ما ننسى أرجوها من جرمان
0: أها
3: ما ننسى سنادة من نيجيريا
0: ايوه
3: عدي كرب بكر موسى عافيت
0: اها
3: سليمان علي موسى
0: يوه
3: كيف بتور ورام ابراهيم مصطفى بشير ولا جمال بن كات
0: اها
3: ما ننسى كل هالمستويات والمستويات ما ننسى
0: الو غاديو تشاد الو الو غاديو تشاد

0: Allô, Radio Tchad. 61 53 53 20.
1: Allô, salam alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Atou ma'ano min ouen.
1: Makoum al-Mustami min Gouroupana wa Nama, Hussein Haroun min Madina Gmatou.
0: Hussein Haroun al-Bokoro min Madina Mundou Bakan al-Gourous Bukumdou.
1: Ah, qui doit m'attaquer, papa?
0: Fadda la rouille.
1: Ok, comme la première fois, ça va faire un peu de mal à Minihana wa Nama.
0: Aïwa.
1: Pour ça, ça va faire un peu de mal à la maison technicienne.
0: Shukran.
1: Wala kullu adana al group RNT ala rasma ala rasna sidra ito katijani serramat.
0: Aywa.
1: Wala kud jawaira shamu adam.
0: Naam.
1: Wala abdullahi danno.
0: Aha.
1: Wala adam al khasoni antoni shisha.
0: Naam.
1: Wala kawit awuz zakaria.
0: Aywa.
1: Wala kalkuma sali idris.
0: Aha.
1: Trezore ajide dongo wa asana al goni min afro atamal noa shifa al ajid.
0: Amin inshallah. Aywa.
1: وكل المسلمين على اسم التشهد امينا
0: اها
1: نبدا هناك من مدينه بوكرو للوالد جاسم من مدينه بوكرو وعبد من مدينه بوكرو
0: اها
1: ولبابا عيسى من مدينه بوكرو ولحبيب جبريل من مدينه بوكرو
0: ايوه
1: وامو بو بشير من مدينه بوكرو ولحبيب بشير من مدينه بوكرو
0: نعم
1: نمشي هناك من مدينه تبش لكل المسلمين على مدينه تبش على راسهم النور احمد النور
0: اها
1: ولماي داوود ماس نيوز
0: اها
1: أمسي ريسان تغيل
0: أيوة
1: ولي محمد حامد أمبون سانتي
0: نعم
1: ومدينة بكين الحاج زكريا ونبدأ هنا من مدينة منذ لكل أدانا الإفارلوك على الرسم وعلى رسم السيد الرئيس محمد كولو أبقالية
0: والبرغزال
1: والبرغزال والنائبة الرئيسة زارة بشيلة معروفة بجامان
0: نوار جامان نوار أيوة
1: ولي آدم أحمد أميان فايت المفتحين
0: أميان فايت المفتحين
1: أميان فايت المفتحين
0: أيوة
1: ولا هارون جبريل امباسادير دي جين
0: نعم
1: ولكل المسلمين بدون
0: براس انينا كمان ما نسينا انت وما نسينا كل الناس في مدينه مندو لوغون اوكسيدانتال نقول لكم بونجور من راديو تشاد شكرا كثيرا ماجور ادو موسى المعروف بغوشي وزوجي تامينغينا بور دكتور حسن اسبرو من كارتي كليمات نقول لكم صباح الخير اشوف علي هارون هو ادريس La princesse 1, Samha Mohamed. Sherif Abdallah min Al-Mubarit. Allo, Radio Tchad.
1: Sabah al-Khair, Tijani Sherramat.
0: Sabah al-Nour al-Surur.
1: Allah yisallimak.
0: Yatou ma'ano, min ouen?
1: Maag Moussa Hassan min Majoray.
0: Min Al-Majoray, fadal Moussa Hassan.
1: Nogour Sabah al-Khair lak inta wa jamaitak.
0: Shukran.
1: Sabah al-Khair lak al-Mustamin.
0: Aha.
1: Nogour Sabah al-Khair lak baraka la jagari Sherramat.
0: Yowa.
1: نقول صباح الخير لأحمد بشنب
0: اها
1: نقول صباح الخير لكمسير رمضاي عبد الله
0: ايوه
1: نقول صباح الخير لكمسير احمد من قلمي
0: اها
1: ونقول صباح الخير لجميع المستمعين والمستمعات
0: شكرا انك كمان نقول لك صباح الخير لك انت ولاسرتك وكل الناس اللي قاعدين يتابعونا من الماجورين نقول لكم صباح الخير صباح الخير لكل الكافات في العاصمة انجمينا ولكل المسلمين في 23 ولاية لكل الإذاعات الموجودة في انجمينا وفي بلدنا تشاد بلد توماي أنينا كونسيوس مانغومبو عندك دقيقة أنينا جينا في اللفة الأخيرة باقي لنا 4 دقائق شنو آخر كلمة للمسلمين القدام والجداد
2: شكرا تجاني السلامات
0: سلمهم
2: شكرا تجاني السلامات
0: نعم
2: أنا نطلب من كل أخواني اللي يشاركوا الجديد والقديم يعني في الإذاعة ما عندنا جديد ولا قديم
0: كلنا واحد
2: انت الإذاعة كان جيد داخل الشغل كاتبين هنا قديم انت جديد انا ما شفته
0: اكيد
2: دا يعني كل نستفقوا
0: نعم
2: نخدم القديم ما جديد خلينا نخدمه سوا
0: نعم
2: ما نقول انت دا بجيد وانا دا قبالك انا خدم في الإذاعة ممنوع ما في
0: نعم
2: نطول منهم استفقوا ونخدموا إن شاء الله
0: نعم
2: وبعد من الأخوات كله أول ما أنا في كاب الفاصل 5 خدموا معنا يعني لست رقائد أما أنا نقول جيت فوق ما جيت فوق بعد مني هنا سامة محمد الشوف آلي هارون يعني أخوات أول خدموا معنا ده يعني ما شاء الله لهم مرة وايد
0: صحيح
2: أوين خدموا معنا كل يعني مسترمات
0: نعم
2: وأسمهم بلست مخليتهم ما جيت فوق أما أنا في الأسبوع الآخر إن شاء الله كان الله رد ثاني جاباني ده
0: أيوه
2: كل أسمه أنا نوريك إن شاء الله
0: شكرا للكونسي عثمان قنبو الجاش الرفانة وحضر معنا في الإذاعة الوطنية باقي لنا دقيقتين نشيلوا 3 أوديتور أو أوديتريس 61 53 53 ألو غاديو تشاد
3: السلام عليكم
0: مرحبا يا تو معنا ومن وين الو
3: معك موسي اسمي ابراهيم من عفشه.
0: عندك 10 ناس سلمهم. ايوه فضل اخوي.
3: اوكي نسلم مع كل عمال الاذاعه الوطنيه.
0: ايوه
3: ما ننسى لزوار النور الفايف.
0: نعم.
3: وما ننسى بصفتك وكل العمال الاذاعه عبدشا جدو محمد بركه.
0: نعم.
3: وما ننسى هناك علي محمد امين.
0: ايوه.
3: وما ننسى اخينا محمد الامين تاجدي.
0: ايوه.
3: وسلمناك انت كمان ان شاء الله.
0: وانا كمان سلمتك انت وكل اسرتك وكل ناس عبدشا. نقول لكم صباح الخير من راديو تشاد.
3: ان شاء الله.
0: صباح الخير خارجة ماما طاهر. صباح الخير حسني عادو محمد. صباح الخير مريم الشاعر. صباح الخير مطر حسن بن علي. صباح الخير أبكر حسن بخاري. صباح الخير بشير ومرة بشير. صباح الخير جمال شعب أبكي. صباح الخير أزوار النور الفايق. ألو غاديو تشاد.
4: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
4: معكم فيصل حسن من حي المطار.
0: حي المطار فيصل حسن. عندك 10 ناس ديرني أوديتر.
4: اول باول نسلم راديو تشات.
0: ايوه
4: نقول لك ديماش مبروك عليك والله وصورتك.
0: ايوه
4: وهناك ما ننسى داود عبد الله من جمينة. وما ننسى ابينا ابراهيم من جمينة.
0: ايوه
4: وما ننسى كل وصورتك وصورتي وكل التشاهدين والتشاهدات.
0: شكرا كثير. سلمناك انت وكل الناس في هاي المطار. نقول لكم بونجور من راديو تشات. الوقت تم الساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك كملنا نلاقي مكتكنا نخلو بكنا لزملنا بجي بعنا الزميل ليونانو منقار هاجي يقول لك لافيا كوغي كوغي ديامجي ديامجي خدمانا بفرح وسرور في مكانة الفن شال الأبيلات والأغاني الجميلة أكيد يدقو بير طاولة المراقبة دلقي حسن ألفة قدام الميكروفون أخوكم زميلكم تجاني حسين رمات أبيض. ونشكر الكونسيير الكبير عثمان جومبو ونشكر كل المستمعين والمستمعات اللي لقوا الخط وما لقوا الخط وكتبوا لنا الرسائل وما قريناها. نقول لهم معليش إن شاء الله الأسبوع الجاي. هنا جمال الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيلوا بآفي.

0: المشاهدون الكرام متابعو برنامج صدى الرئاسة، أهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة بمرور عامين من تنصيب رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو. في هذا العدد نأخذكم في جولة لنسلط الضوء على مختلف المراحل السياسية وإنجازات الحكومة خلال العامين الماضيين، وما هي التحديات التي تواجه الحكومة لتحقيق البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية. نستهل حلقة اليوم بهذه الورقة التحليلية، نتابع معا.
1: في 23 مايو 2024 فتحت جات فصلا جديدا في تاريخها السياسي بتنصيب رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو، حيث شكل هذا الحدث رسميا نهاية المرحلة الانتقالية والعودة إلى النظام الدستوري في ظل تطلعات شعبية عالية وتحديات جمة. وخلال هذه الفترة قد شهدت تشاد تحولا جذريا في جميع المجالات وفق خطط مرسومة في البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو، والذي يتضمن 12 مشروعا و100 إجراء. وقد بدأت الإجراءات التي اتخذتها السلطات العليا في البلاد تتبلور تدريجيا ضمن ديناميكية ترسيخ المؤسسات والتحول الهيكلي وتحديث الدولة من خلال حوكمة قائمة على العمل والإصلاحات المتواصلة. وقد وضع رئيس الجمهورية منذ توليه منصبه مسارا نحو الاستقرار والتنمية وتعزيز التماسك الاجتماعي، وعلى الصعيدين المؤسسي والسياسي تميز هذان العامان بالاستقرار التدريجي لمؤسسات الجمهورية الخامسة، بداية بعودة المؤسسات الجمهورية إلى العمل بشكل طبيعي واستمرار الحوار مع مختلف الجهات الوطنية المعنية وتعزيز الحضور الدبلوماسي لتشاد على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعكس التزام السلطات نحو التحقيق الفوري لبرنامجها الانتخابي. ولكن بعيدا عن القضايا المؤسسية، تميزت السنتان الماضيتان بالتنفيذ التدريجي للمشاريع التنموية الكبرى المنضوية تحت 12 مشروعا و100 إجراء. وتشمل هذه المشاريع البنية التحتية للطرق وتوفير الطاقة والمياه وتحديث المدن وتعزيز المرافق العامة والتنمية الزراعية والصحة والتعليم وتشجيع توظيف الشباب، حيث تشهد قطاعات استراتيجية عديدة زخما متجددا ونشاطا ملحوظا يجسد رؤية رئيس الجمهورية ببناء تشاد حديثة أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات شعبها. ومن أهم هذه القطاعات تعتبر البنية التحتية محركا رئيسيا للتحول الاقتصادي والاجتماعي، ومما لا يخفى على أحد جهود الحكومة في البنية التحتية وتعبيد الطرق داخل العاصمة أنجمين وخارجها سعيا لفك العزلة وربط المدن التشادية ببعضها البعض من أجل تسهيل التنقل بأريحية وتسريع الاقتصاد وتحسين ظروف المواطنين، إضافة إلى الاستعدادات لفصل الخريف والوقاية من الفيضانات التي تشهدها أنجمين مع بداية كل خريف. أما دبلوماسيا فقد اتخذت تشاد خطوات سيادية جريئة شملت إنهاء وتعديل بعض الاتفاقيات الدفاعية مع فرنسا، ولجأت لبناء شراكات استراتيجية تقوم على أساس الاحترام المتبادل وتنويع شركائها الدوليين وفقا لما تقتضيه المصلحة الوطنية، كما تركز على تعزيز الجاذبية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار والتجارة والشراكات بين القطاعين العام والخاص والترويج الثقافي، وهو ما بات ظاهرا في علاقاتها مع الدول. على سبيل المثال للحصر الإمارات العربية المتحدة والجزائر. كما تعد مشاركة تشاد في المحافل الاقتصادية الدولية الكبرى جزءا من الاستراتيجيات الحديثة في مجال الاقتصاد. وأهم الإنجازات الملموسة نجاح الطاولة المستديرة لخطة التنمية الوطنية تشاد كونكسيون في أبوظبي، والزيارة الرسمية إلى الجزائر العاصمة التي أسفرت عن توقيع عشرات الاتفاقيات، ومشاركة تشاد في معرض التجارة البينية الإفريقية الرابع وقمة إفريقيا إلى الأمام، والاستعداد لتنظيم المنتدى الاقتصادي التشادي الفرنسي المزمع انعقاده في سبتمبر المقبل بباريس العاصمة الفرنسية. وفي الجانب الأمني والاجتماعي، تمكنت تشاد من التعامل مع الأزمة السودانية وتحمل أعباء اللاجئين الذين تتقارب عددهم 2 مليون لاجئ، مما أثر بشكل كبير على حياة المواطنين في شرق البلاد. واستطاعت البلاد احتواء الأزمة السودانية ووقفت سدا منيعا أمام إقحام البلاد في حرب السودان، مما أدى إلى استقرار الوضع نسبيا في كامل التراب الوطني. في الوقت الذي بدأت تشاد بإرسال جنودها للمشاركة إلى جانب قوات حفظ السلام والأمن في هايتي، نفذت جماعة بوكو حرام هجوما مباغتا أودى بحياة العشرات من الجنود المرابطين بولاية البحيرة. وسرعان ما رد الجيش التشادي على الجماعات الإرهابية وفرض سيطرته على المناطق الحدودية في ولاية البحيرة. وبينما بات التقدم واضحا في العديد من القطاعات، تبقى التحديات الاجتماعية في صدارة أولويات الحكومة، ويبقى تحسين الظروف المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية ومواصلة تنفيذ خطة التنمية من التحديات التي تواجه الحكومة خلال السنوات المتبقية من عمر ولاية رئيس الجمهورية الأولى.
0: في هذه الحلقة الخاصة استضفنا وزير الدولة الأمين العام برئاسة الجمهورية السيد مصطفى محمد مصري للحديث عن دور رئاسة الجمهورية وما تقدمه من جهود في التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الأخرى في تسيير شؤون البلاد والتعاون مع القطاعات الحيوية الأخرى.
2: الماريشال شعب شعلا في الباز انا دو شانتيي و سان اكسيون كان نقولوا البريمير شانتيي اولا دار هنا السلامه وهنا الريكونسيلياسيون دوله الهاويرا كل عنده مشاكل وانا قاعدين في السلامه في الافي علم كنت تشوفوا في السوق الهوم انا سوق له دله علم تشادين شعب يقدر يمر يروح يسافر غير براجل تشادين يا اخواننا قاعدين برا ده يا سغبوجو ياسا داي كربو المي تانجو انا المارشال حكومة انا تفكر في الشعب الجستيس ماسي في الدريبة التكس كتير كله خيرنام اولا الرئيس هو بتريز عن الجستيس اللوم ما هو معناتا الاندبندنس انتر انا البوفوار جوديسير والبوفوار اكزيكوتيف قاعد مية في المية شغل انا الجستيس بكون دا حكومة ولا بتتخشمة ولا لمايا ولا شو الجستيس الجزر بيسي تسي انا هي اليوم شعب وادين تابانين حكومة قاعدة في الجماعة عندنا مينيستر ذاتك عن الأكسيون سوسيال بلد ذاتك المارشال ذاتك بسايد دا أننا نعرفو قانو شوفو قانو شوفو قاعد يكون مارشال الوين ختام قدام برابور أنا الديفلوبما إيكونوميك مش قاعد شوفو اللوم جمعنا نادو مال إندا سنتين جاو حسا جا فرق إنفراستركتور قاعدين قابسو ديزانكرافوما أنا اللي أنتر شاري اللوم جمعنا ما هلاد البرا كله قاعد بكون وكله ماشي قدام المارشال قاعد بيتابع بل با غير با دون با شارين كله دلنا في تري دون هم دو كله قاعد بكون وقاعد بمشي بشي بشي ماشي أنا فكرنا أول حتينا في سنتين نوصلوا في الإتاب مش دا حاس حالي علي ماشين فوق دا في سنتين فنال في عقلنا قاعد نوصلوا فوق ذاتك الشابتر السابع أنا الألمي وأنا النار إنرجي أكسيسيبل بروجي كتير قاعد بكون ألوم أبشي عند ألمي ما عندنا مشاكل مش ألمي أنا زمان وبروجي بتاعي دوك ماشي وإن شاء الله قريب إن شاء الله تكمل بدنا واحد بواحد بشي بشي نوصلوا وإن شاء الله فكرنا المارشال أي تشاد بقدر برقا ألمي ونار نوصلوا فوقها إن شاء الله أغريكولتور وإليفاج هم كتير قابلكم اليوم حسن مشينا قريبات على الحكومة ماشي في الأجري هم كتير في الإليفاج وفي الأغريكولتور هدو فوقها والأكوار كل سوء فوقها وبشي بشي نقدر نوصل في الأوتوسيفيزانس أليمنتير وإن شاء الله النسو هي دا يوان ودو برا كلو حكومة قابل شفا ما إيرت فارابور وفاكسين أول أننا قانسو فاكسين أنا أول وارا ما قانسو حاسة بدنا قان درو نسو فاكسين وقانسو بزيادة للإليفير وطر فارابور على سانتي قان نبنو وقان جوبو ماتريال فارابور اكيبما جولات ومودرن لي بيسايدا ناسنا تشهدين المردانين بارابور على الدبلوماسي ورينوما سافرين برا سافرنا لين ديفاندر وطننا لين وسبو وطننا لين شو شنو ان عندنا وشنو نقدر نقول من الناس ودا كل ماشين في فكر هنا غايا غايا نسيو هنا ماشين فوقا وعلوم كانت شيفا في الرينوما في الديبلاسمان مارشال برا انت مي 2025 وكورا سنه 2026 قريب خمسه وزياده دوله دوره يسمونه علاقه دبلوماسيه. بالرغم من الاخر شانتيه 12 ذا شانتي بارابور على كولتور اليوم ارا ماشي براكو في سنه الفات لمنا غورنا ايتم ريكوني في باتريمون نال يونسكو في الانديان نوز ارتست دو غاي مرغو بارا غاي ازموم غريبات ماراثون نال ديزير دا كل شفتو تدا جو داري ماشي فوق فوق غبي عدل انت ميشيل زمان الكونغولي ما artiste alors ma aranam rayonné dans les années 80 ou ivoirien rayonné dans les années 2000 al Tchad à scène de match dans le Tchad du rayonner fil Afrique rôle à la secrétariat général les qui coordonnées ou qui chiffre al hukuma gatisel instruction à la chef de l'état wa hukuma chef gasse programme politique à la chef de l'état al chab élire foga al coordination entre hukuma ou grande institution mal présence d'un rôle dans le secrétariat général. Rôle dans le secrétariat, c'est que les bichifs, qui sont à la gamme, qui sont à la gamme, qui sont à la gamme, comment l'administration de Bichichel, il y a une grippe taratine, conseiller Gadir Mana. Aïe, Moustachar, il y a un département, il y a un conseiller, besides le secrétariat, pour que le ministère, nous avons dit que Maréchal Inda Insani. Visite de la gamme citerraine. Donc, machine à la Bichifa al-Shab. Machine à la Bichifa al-Projet. Est-ce que

0: ou en même temps nous gobelons dans tout compte rendu le maréchal. On va dire Anna m'a dit le habar ou in de habar pour la intention Michel Gaïa, parce que Michel Amchoufou, parce qu'un al Gaïda in de mission, hein, mission d'un maléahu, malé l'anina, al mission d'un le Watan, al mission d'un le Shaba. اليوم مارشال محمد زيد بيتنو بدور بيودي الوطن قدام وين دنيا أنا وطن قدام بيحب وطننا وين دا باتريوتيزم للدارة اللي يمشي أجرا لازم أنه كلنا نلوم بكان وقت نشوفه بكان هو جاي شيفا نشوفه كلنا سوا لنمشي المية في مية لا فين كل ما في مكجينا بينا 60 سبين على ندرو لشاد كل يبقى كان قاعدين كلنا في وارا للرئيس أنا على ندرو يبقى لندرنا يبقى ده الوطن المدرو وده الوطن المارسال بدورة وكلنا كان حشمنا بيجي وايدا إن شاء الله بروجي بوليتيك دا ما تمان رياليزي أقول كده ثلاثة أربع سنة نزدو بروجي آخر بزيادة دا.
1: في هذه الفقرة تتحدث لغة الإنجازات، وهنا يعطينا الخبراء ومستشارو رئيس الجمهورية حصيلة هذين العامين وما هي الصعوبات التي تعيق تنفيذ البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية. نتابع ورقة خالد موسى الحاج.
2: منذ توليه رسميا زمام رئاسة الجمهورية في 23 من مايو 2024، وضع رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيتنو مشروعا طموحا يرمي لإحداث تحول شامل ومستدام في البلاد، وذلك من خلال إطلاق برنامجه السياسي الذي يتكون من 12 مشروعاً و100 إجراء عملي يستهدف مختلف القطاعات الحيوية. فبعد مرور عامين بدأت عدة قطاعات استراتيجية تشهد تحركاً ملموساً يعكس توجه السلطات نحو تحديث البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فبخصوص تطوير البنية التحتية والطرق، تواصل الحكومة جهودها لفك العزلة عن الولايات وتحسين حركة التنقل بين المدن، حيث تم إنجاز أكثر من 2000 كيلومتر من الطرق المعبدة، إضافة إلى تهيئة أكثر من 1600 كيلومتر من الطرق الترابية، إلى جانب بناء عدد من الجسور التي دخلت حيز الخدمة.
3: البرنامج محدد بوضوح، والجهود تبذل حاليا بشكل مستمر، كما يجب استكمال بعض الطرق وفقا للجهود التي سنواصل القيام بها. ومن الضروري ببساطة الاستمرار في هذا النهج، لأن العديد من المشاريع لم تبدأ بعد، ولذلك يجب إنجازها وإتمامها ضمن الآجال المحددة.
2: يعد قطاع الكهرباء من أبرز القطاعات التي حظيت باهتمام خاص خلال العامين الماضيين، حيث أطلقت الحكومة مشاريع جديدة لتعزيز إنتاج الطاقة وتوسيع شبكات التوزيع وتحديث المنشآت الكهربائية.
4: المشير محمد إدريس ديبيتنو تو إن رؤية واضحة لتطوير الدولة، ويعرف أنه الدولة لا يمكن يتطور بدون طاقة كهربائية، وبالتالي وضع الطاقة الكهربائية في وسط برنامجه السياسي. وأول ما تم تنصيبه فتعد تعليمات واضحة للحكومة، والحكومة بدأت بناء مطارات الطاقة الكهربائية سواء في جمينة أو في بعض الولايات أو المحافظات. خلال سنتين يعني في أشياء كثيرة فعلت. التحدي الحقيقي زي ما الرئيس وضع في نقطة 60 من البرنامج السياسي، هو كيف نخلي الشركة الوطنية للكهرباء الشركة قائمة بذاتها، شركة تستطيع أن تتحمل مسؤوليتها بدون ما ترجع الدعم للحكومة.
2: كما شهد قطاع المياه والصرف الصحي بدوره تنفيذ مشاريع جديدة تهدف إلى تعزيز وصول السكان إلى المياه الصالحة للشرب وتقليل مشاكل التزويد في عدد من المناطق.
5: يأخذ الرئيس بعين الاعتبار جميع الأنشطة المتعلقة بالمياه، وأعتقد أن السكان يدركون أهمية التحديات المرتبطة بهذا القطاع، كما أن جميع الكوادر العاملة في مجال المياه تعمل من أجل دفع الأمور إلى الأمام إن شاء الله. ومع المشاريع الهيكلية القائمة المتعلقة بالمياه والمبادرات الأخرى، سنتمكن من تحقيق الأهداف، خصوصا أن تشاد تمتلك الآن مركزا للتوثيق.

0: التدقيق والمعلومات الجغرافية ولم نعد نعمل بشكل عشوائي، فجميع الجهود والبيانات متوفرة ويمكننا إجراء بحوث دقيقة لتحديد المناطق التي يمكن العثور فيها على المياه.
1: في المجال الزراعي والريفي أطلقت الحكومة عدة مبادرات لدعم الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الزراعي والحيوانية من خلال تشجيع الري والميكنة الزراعية وتطوير سلاسل القيمة.
2: اليوم الزراعة والسلة الحيوانية أموت عن الاقتصاد إلا دبس، وده كمان أيوم السياسة اللي كان الرئيس خطة كان جينا في السلة الحيوانية عندنا مشاريع ثلاثة مشاريع كبار برابس مرات بابسي في قلنا كالناس المخدم في اللبن كالناس المخدم في اللحم هم ذاتك المفروض الإنتاج يكون زيادة في بكاندا. في النية هنا الرئيس ذا هني مشاريع اللي كان أول لسه مشاكل زيادة كله هو قدر أن تنفرس عشان يقدر يكملون. شلت مثلا أباتور أنا الجرماية وكان أباتور آخرين كل يوم بطريقة هنا بيندي يوم هذا مشاريع اللي قدمنا عندنا ممولين عندنا شركاء كثير كان ردوا هجونا ويوم الوزارة قد تخدم. كان في زراعة هناك ما أساس هكذا أنا الأكل ذاته ده كمان عندنا تقريبا 10 مشروع كلهم يعني قاعد تساعد الناس عشان بنتجوا زيادة وبكسبوا زيادة.
1: وشهد قطاع التعليم العالي إصلاحات مهمة شملت إعادة تأهيل الجامعات وإنشاء مؤسسات جامعية جديدة وتحسين ظروف الدراسة وتحديث التخصصات الأكاديمية.
3: أصبحت السنوات الأكاديمية منتظمة وأصبح الطلاب يعرفون الآن متى تبدأ الدراسة ومتى يحين موعد العطل، كما ساهم ذلك في التخفيف من التدفق الكبير للطلاب وخاصة الناجحين الجدد في البكالوريا الذين كانوا يتوجهون إلى الخارج لمتابعة دراستهم. كذلك تم إنشاء عدة جامعات فيما لا تزال جامعات أخرى قيد الإنشاء، كما حصل العديد من الأساتذة على درجات علمية وترقيات أعلى. ومن جانب المساواة بين الجنسين لاحظنا أن عددا كبيرا من النساء وصلن أيضا إلى مناصب مسؤولية، ومن العناصر المهمة كذلك مجانية الرسوم الدراسية للطالبات في الجامعات، وهو ما ساهم في زيادة عدد الطلاب بعدما كانت نسبتهم سابقا أقل من 20%. وأؤكد لكم أنه بحلول عام 2026 ارتفعت النسبة إلى 38%.
1: كما تواصل البلاد تنفيذ إصلاحات إدارية تهدف إلى تعزيز اللامركزية وتقريب الإدارة من المواطنين، خاصة بعد تنظيم الانتخابات المحلية وتوسيع صلاحيات التجمعات المحلية.
4: اليوم أصبحت الولايات نفسها مسؤولة على سبيل المثال عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ولاياتها، فهي تتمتع بهوامش من العمل وبصلاحيات معينة تمكنها من إطلاق المبادرات بما يسمح للمواطنين الذين يعيشون في المناطق الريفية بأن يشعروا فعلا بأن الدولة موجودة وأنها إلى جانبهم وأنها حريصة على تحسين ظروف عيشهم. إنها عملية تتطلب انخراط الجميع، وحتى الآن فإن الملاحظات التي نتلقاها تجعلنا نفهم أن الأمور تسير إلى حد ما بشكل جيد.
1: بعد عامين من تنصيب رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو، تتواصل المشاريع الإصلاحية وتستمر في توجيه العمل الحكومي في مختلف القطاعات.
5: نبقى دائما في قصر توماي، رئاسة الجمهورية ومركز القيادة وصناعة القرار هنا حيث تدار شؤون البلاد بأكملها، لنقف على جهاز العمل في هذه المؤسسة وكيف تشرف على تنفيذ السياسات العامة مع تقرير اسمهان جيرواتيدو.
3: يعد قصر توماي مقر رئاسة الجمهورية في تشاد أحد أبرز مراكز صناعة القرار في البلاد، حيث تصاغ السياسات العامة وتدار شؤون الدولة من خلال منظومة إدارية وسياسية تعمل بشكل متواصل لضمان تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وبرنامجه السياسي. وقال في أبواب هذا القصر الرئاسي تنشط يوميا مؤسستان محوريتان هما الأمانة العامة والمكتب المدني، اللتان تطلعان بأدوار متكاملة. تهدف إلى تمكين رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو من ممارسة صلاحياته الدستورية وقيادة العمل التنفيذي ومتابعة تنفيذ السياسات العمومية بمختلف قطاعاتها. وتشكل الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العمود الإداري للمؤسسة الرئاسية، استتولى متابعة الملفات الحكومية وضمان انسيابية الإجراءات الإدارية والقانونية، فضلا عن تنسيق العمل بين رئاسة الجمهورية والحكومة وبقية مؤسسات الدولة. ويقود هذه المنظومة وزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية الذي يسهر على ترجمة التوجيهات السياسية لرئيس الجمهورية إلى قرارات وإجراءات عملية قابلة للتنفيذ.
6: طول هذا عندنا قاعدين بفوق نشوفه ونورينتي نكومبانيه نساعد الحكومة للبمشي قدام. مارشال كان تانا إنستركسيون لين ودو الإنستركسيون لين تابو الإنستركسيون لين نشوفوا الإنستركسيون لا بيجي ولا ما بيجي. طول هذا الآخر لين نشوفوا كيف الأدمينستراسيون شخال شو نقدر نسو نبروجكتي الفكر عن الفيزيون عن المارشال وفكر عن الدو شانتيه وسانز أكسيون فكر للشعب بمشي قدام للوطن بمشي قدام.
3: أما المكتب المدني فيعد الجهاز السياسي والاستراتيجي الأقرب إلى رئيس الجمهورية، حيث يتولى تنسيق الأنشطة الرئاسية وإدارة الأجندة السياسية ومتابعة الملفات ذات الطابع الحساس والاستراتيجي، ويعمل تحت إشراف الوزير مدير المكتب المدني.
7: في أمل هنا المكتب هنا في فخامة رئيس الجمهورية، المهمة هو السياسة هنا في فخامة رئيس الجمهورية، كيف نساعد في فخامة رئيس الجمهورية لتطبيق عن القرارات والتوصيات والأشياء اللي هو كان قدمها لشعب التشادي والكام هم انتخبوا فوق. ودون في الأمل اليومي نحن نخدم في نظام أنا سياسة مع الاستقبال عن الرئيس لسواء الحكومة ولا الضيوف وزيارة فخامة رئيس الجمهورية طبعا في الخارج. وهذا النظام هي أول كما على البروتوكول والإحلام لكيف نوجه السياسة هنا في مصر الجمهورية ونتابع في القرارات اللي كان هو يديهم سواء للحكومة سواء للمؤسسات الكبرى.
3: ورغم الطابع السياسي الذي يميز المكتب المدني مقابل الدور الإداري الذي تطلع به الأمانة العامة، فإن التنسيق والتكامل بين هاتين المؤسستين يظلان أساسيين لضمان كل من سرعة الاستجابة السياسية لرئيس الجمهورية وكذا المطابقة القانونية والفنية للقرارات الصادرة عنه. وتنفذ هذه المهام يوميا منذ ساعات الصباح الأولى وقالبا حتى وقت متأخر من الليل بالتفاني من موظفي المؤسستين من أجل ضمان المتابعة الفعلية لتنفيذ البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو المجسد في 12 مشروعا و100 إجراء، بما يضمن حسن تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتحقيق الأهداف المحددة.
5: بعد عامين من تنصيب رئيس الجمهورية عبر بعض المواطنين عن آرائهم حول حاصلة ما تم تحقيقه من البرنامج السياسي وما يتطلعون إليه خلال ما تبقى من هذه الولاية. نتابع هذه الآراء في ميكروفون صدى الرئاسة.
8: في اتجاهنا الرئيسة سيسي فري برسك ديزان أنا من خدم ماساتوم مرق برا شفت في كوتي أنا بيساو تمشي من منذ لا قدام يعني بوندول فريما جي أبريسيكو يا سيرتين جان ما مرقو شافو غيرونا زوما غي خدم مي إذن وايد ما يسفك الشغل اللي أنا هسه دورت ده شركات دول تو أنا شوماش يونغوس يعني ناس ده كومبي ناس غي مرقو من انيفرسيتي يدوري ترافاي خلي يشانجي لنا الناس ما يدوروا شغل آخر.
9: محمد إدريس ديبي إنو jada adil lena anna dan doru balana da kali changer ndoru ke kali jubulena mam ke aliye jilena fi baradol kaliye ji changer na balana sha ko al soda da adil lena ko da adil anna sena lo merci der adala da kul merci lena wo be esta dal sawara kul adil da kul anna felicite lo.
5: نهاية الحلقة، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بها، ونتمنى أن يكون لنا لقاء آخر في مناسبة أخرى. إلى اللقاء ودمتم بخير والسلام عليكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أينما كنتم مستمعنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم النشرة الإخبارية الأولى لأمسية هذه اليوم، والتي أقدمها إلى حضراتكم محدثكم حسب الكريم محمد سيد أبا زين، ونبدأها مباشرة بالتفاصيل. نظمت يوم أمس وزارة الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع اتحاد الكنائس الإنجيلية نظما يوما توعويا حول التطعيم ضد شلل الأطفال، بالإضافة إلى توزيع المكملات الغذائية من فيتامين ألف. عثمان يحيى الحاج.
1: تواصل وزارة الصحة العامة والوقاية مع مختلف شركائها الفنيين المختصين في مجال الصحة بغية تحسين الحالة الصحية للسكان لا سيما الأطفال. وبهذا الخصوص نظمت وزارة الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع اتحاد الكنائس والبعثات الإنجيلية في تشاد يوما توعويا لصالح القساوسة حول أهمية الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال المقرونة بتوزيع فيتامين آ والتخلص من الديدان بدواء البندازول، والتي ستبدأ في 5 وحتى 7 من شهر يونيو المقبل. في كلمته العميد العام لاتحاد الكنائس والبعثات الإنجيلية في تشاد والتاو إليزي قدم توجيهات للأطباء بأهمية تطعيم الأطفال بغية تفادي من الأمراض الموسمية التي تؤثر على صحة الأطفال، شاكرا وزارة الصحة العامة على جهودها المتواصل في توعية المجتمع بأهمية الصحة. الممثل القطري بوزارة الصحة العامة والوقاية غادوا سيرياكا قال إن الوزارة تعمل جاهدة لتثقيف المجتمعات بأهمية تطعيم ضد شلل الأطفال، وذلك من أجل تقوية المناعة والوقاية من العمى عند الأطفال. وللتذكير بأن اليوم التوعوي شارك فيه 50 مشارك ومشاركة القادمين من مختلف الكنائس والبعثات الإنجيلية بتشاد.
0: كما نظمت يوم أمس منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الجهات الصحية والتربوية يوما إخباريا حول خطورة التدخين تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة التدخين. كان ذلك بحي قاسي. فاطمة عبدالله بركو.
2: في إطار اليوم العالمي لمكافحة الطبخ الذي يحتفل به في 30 من شهر مايو من كل عام، لذا جاءت هذه الحملة التوعوية المنظمة من قبل منظمة الصحة العالمية بهدف رفع مستوى الوعي لدى التلاميذ من خطورة التدخين بمختلف أشكاله وآثاره السلبية على صحة الأفراد والمجتمع الذي يحدد مستقبل الأجيال الصاعدة. خلال حديثه أكد مدير مدرسة التجربة الجيدة أن أهمية التوعية بالمخاطر التدخين والمواد الضارة، مشددا على أن المدرسة تلعب دورا أساسيا في حماية التلاميذ من سلوكيات الخاطئة خاصة التدخين وتعاطي الكحول والمخدرات. من جهتها منسقة منظمة الصحة العالمية لمكافحة المخدرات والتدخين نينوجي بيرو أشارت إلى أن التدخين بجميع أنواعه يعد من المواد الخطيرة في صحة الشباب، موضحة بأن شركات الطبخ تستهدف المراهقين والشباب بوسائل دعائية مغرية، وذلك بهدف دفعهم نحو الإدمان، مشددة على أهمية التوعية المبكرة داخل المدرسة والأسرة من أجل بناء جيل واعي وخالي من التبخ. هذا وتخللت الفعالية نصائح صحية عبر لقطات مسرحية تجسد مخاطر التدخين للتلاميذ وسبل الوقاية منه.
0: صحيح، لكن نتجه إلى مدينة أبشي حيث يواجه المستشفى الولائي هناك بأبشي تحديات في عدم السعة المناسبة لاستقبال المرضى. زينب طيب محي الدين والتفاصيل من مدينة أبشي.
3: يقع المركز الصحي الجامعي بأبشة الذي أسس عام 1974 في الدائرة الأولى، ويضم عدة مرافق وأقسام إدارية وطبية مختلفة، ويمثل المستشفى نقطة صحية مهمة لسكان المدن المجاورة لولاية والداي، إلا أنه لم يعد يسع حاليا حتى لسكان المدينة الأصليين. ومع ازدياد الكثافة السكانية وتدفق اللاجئين السودانيين إلى الولاية إلى جانب توافد المرضى من المدن المجاورة، بات من الضروري توسيع المستشفى المركزي بالمدينة أو إنشاء مراكز صحية أخرى مماثلة له. مدير المركز الصحي الجامعي بأبشة أوضح أن المؤسسة تبذل جهودا كبيرة لتقديم الخدمات الصحية للمرضى رغم الضغط المتزايد على المستشفى.
4: والناس من السكان في البروفنس آخر يسولنا، ده بس ناس ده بيجوا مرة وايد كتير، أن كاباسيتي هنا ده شيء. هذا كلامنا النهاردة. ناس أنا إسيني الجايين هنا في وداي هم كل نية عندهم بدوري أنتونا قدرة ما عندهم ما نعرفه كم أنتونا يوم يومين ده على إنقطع الشعر شعرين ده ما غينا لغو النهاردة. ده بس عندنا بكان ده سومات مرة. وكاربينا جزوال لبيك خالي وما غينا لغو. كم دقيقة كلها.
3: ويعد توفير المستشفيات الحكومية وتحسين جودة الخدمات الصحية واجبا وضرورة ملحة بالنسبة للمواطنين، لما لذلك من دور في التخفيف عن السكان والحد من لجوئهم إلى المستوصفات الخاصة أو السفر خارج البلاد طلبا للعلاج، وهذا ما أكده عدد من المواطنين.
5: مستشفى مدينة أبشة وهيدا يدير وادفيرة سلا نظرنا لأننا السكان على سلين ذات ما يكفينا
6: على ما الأوبيتال لا سخير ما يقدر يكفي كل المواطنين على ما الأوبيتال حقنا دقا نشوفه نقاوسه ما السنتر الأوسبيتالية هنا بروفنس آخر لا حقنا دا سخير بو.
3: مندوب وزارة الصحة العامة والوقاية بوداية الدكتور عبد المحمود شين أفاد أن الحالة الصحية بالولاية مستقرة نوعا ما، غير أن المندوبية الصحية تحتاج إلى توسيع المستشفيات الحكومية ودعم المراكز الصحية بالمنطقة لمواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الطبية.
7: حاليا عندنا تقريبا 11 قطاع صحي 11 ديستريكت، وفي ال 11 عندنا 144 مركز صحي. أي قطاع صحي يكون له مستشفى والأوبيتال ديستريكت. العدد ده من الإنسان زاد تقريبا 3 مرة أو 4 مرة زاد مرة، وعندنا مستشفى واحد بس أول ثمان أوبيتال بروفينسيال وهذا في سنتر أوسبيتال واحد، وده مشكلة كبيرة. نقصد شنو؟ أولا بالأول ما عندنا دكتور متخصص في الإزام، ما عندنا، وده شغل المهم مرة أن يفعل حاليا أي ما يوم حادث رشاد بس واحد شنو ناس عندهم مشكلة في الرأس دول شنو لما يفوق يسولهم إسكانير ولا كنار عندنا كسر كله خليه توالي الأورتوبيس بشيرة عشان ما عندنا الأورتوبيس عشان ده بتسبب أي ما ولا نار ضدو إيفاكي أمبيلانسا كنا نقول من يمشي أن يمانا كده ممكن أتكتيبه.
3: وتبقى الإشارة الواضحة إلى أن ولاية وداي بحاجة ماسة إلى إنشاء مستشفيات ومراكز صحية جديدة بصورة عاجلة، خاصة مع أهمية تنفيذ مشروع مستشفى الأم والطفل الذي لا يزال قيد التشييد، وذلك لتلبية احتياجات سكان مدينة أبشة الصحية وتحسين جودة الرعاية الطبية بالمنطقة. أبشة، زينب الطيب، محي الدين، للإذاعة الوطنية التشادية.
0: وبالعودة إلى عاصمة جمال، نظمت مساء أمس جمعية الشباب الديناميكي من أجل التنمية والتضامن بالتعاون مع المركز التربوي الإقليمي لسيسكو بالبلاد، نظم محاضرات توجيهية وإرشادية للتلاميذ الممتحنين بالشهادة الثانوية دورة العام 2026. جرت المناسبة بمقر لسيسكو الكائن بشارع 40 متر، كان ذلك بحضور عدد من التلاميذ من مختلف ثانويات المدارس العربية والأساتذة بها. تقرير حسن موسى حسين.
8: تقوم جمعية الشباب الديناميكي من أجل التنمية والتضامن بالتعاون مع المركز التربوي الإقليمي الإسيسكو في تشاد تقيم محاضرات توجيهية وإرشادية للطلاب المترشحين في الشهادة الثانوية العامة والفنية دورة 2026 حول كيفية اجتياز الطلاب للشهادة الثانوية بتقديرات عالية، وذلك مع كوكبة مختصون من الأساتذة ذوي الخبرات والمهارات في مختلف المواد التي تدرس في الفصول الممتهنة سيما القسم العربي. وتهدف هذه المبادرة إلى دعم التلاميذ وتعزيز قدراتهم الأكاديمية وتحسين أساليب المراجعة والاستعدادات للامتحانات. في كلمتها رئيسة اللجنة التحضيرية عائشة حسن طه رحبت بالحضور، وقالت إن التعليم يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن الشباب يعد استثمارا في المستقبل البلاد، وتسعى جمعية الشباب الديناميكي من أجل التنمية والتضامن من خلال أنشطتها المختلفة إلى الإسهام في التنمية التعليمية والاجتماعية ودعم الشباب وتمكينهم من أداء دورهم في بناء المجتمع متقدما ومزدهرا. من جانبه رئيس جمعية الشباب الديناميكي من أجل التنمية والتضامن النور النظيف يوسف أشاد بأهمية هذه المبادرة.
9: إن الشهادة الثانوية دورة عام 2026 تختلف من الشهادة الثانوية في الأعوام الماضية نسبة للقرارات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية بالشراكة مع وزارة التعليم العالي، ونحن بصفتنا كمجتمع مدني نساند هذه القرارات لأننا ما رأيناه بأم عيوننا في الأسابيع الماضية من بعض المؤسسات هذا لا يشرف بالمدرسة الجادية ولا يشرف بالطالب. لذا نتمنى لكم الهدوء ونتمنى لكم الانضباط كما نتمنى لكم إن شاء الله التميز في هذا العام بإذن الله سبحانه وتعالى.
8: هذا وللتذكير فإن أعمال المحاضرات التوجيهية والإرشادية للتلاميذ ستستمر لمدة 6 أيام على التوالي.
0: بمبادرة من المجلس الولائي الذي نظم يوم أمس بقصبة ورشة عمل لتعزيز قدرات المسؤولين المنتخبين محليا من حيث تأبئة الموارد أو في التفاصيل ما رضي معروف مرة بمدينة قصبة.
10: تهدف هذه الورشة التي ضمت عمدة البلديات 5 بالولاية بالإضافة للمستشارين الإدارية البلديات إلى تعزيز القدرات الفنية والمؤسسية للمشاركين وتقوية مبادئ الحكم الرشيد وتحسين جودة الخدمات المحلية، فضلا عن تزويد المسؤولين المنتخبين بالأدوات اللازمة لمواجهة تحديات التنمية المحلية. وعلى مدى يومين يتناول المشاركون مواضيع تتعلق بتعبئة الموارد وكيفية التنشيط الأمثل للميزانية وتحديد أولويات المشاريع التنموية. عمدة بلدية القزبيدة عبد المجيد حسن أبو رحب بهذه الخطوة معتبرا إياها دليلا على الالتزام الحازم بتعزيز الحكم المحلي. من ناحية رئيس المجلس الولائي للسلة محمد السوار محمد أشار في خطابه إلى أن المسؤولين المنتخبين المحليين هم أول الجهات الفاعلة المحلية لتلبية احتياجات السكان، كما حث محمد السوار المشاركين على الانتباه الكامل للاستفادة من هذه المعلومات التي يتلقونها. وقد قدم محافظ محافظة كيميتي عبد الجليل عيسى جمعة توجيهات للمشاركين وعرض عن رغبته في التذكير بأن التنمية المحلية لا يمكن أن تكون من اختصاص مؤسسة واحدة. وفقا للمحافظ فإنه يتطلب الاحترام المتبادل وكسب التعاون بين السلطات الإدارية والسلطات المحلية. تجدر الإشارة إلى أن البرلمانيين وأعضاء مجلس شيوخ المنطقة كانوا حاضرين في هذه الورشة. قزبيضة رضي معروف مرة للإذاعة الوطنية.
0: طب سادق ربنا في ظل تشير ساعتنا إلى 6:14 نهاية النشرة الإقبالية. تقبل تحيات فريق عملها في الهندسة الصوتية طب سادق ربنا في ظل، في الإخراج عثمان أدم الدود، في الإشراف العام يوسف محمد زين. تحياتي أنا في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبزين. للمزيد من الأخبار لطفا زور موقع إلكتروني أوناما تدي عبر صفحتنا بالفيسبوك أوناما تشات. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد تقدم لكم برنامج خاص بمزرعة السيد عمر دافيد ديران. سيد عمر، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: المزرعة تعتبر من أكبر المزارع في تشاد، قاعدة في نجمينا في حارة فرشة جلمي بالدائرة الأولى، وهي عبارة عن مساحة أرضية واسعة خصصت للزراعة وتربية الماشية مثل البقر والقنم والخيل والأسماك والدواجن. وفي المزرعة قاعدين بيهتموا بتربية هنا الحيوانات وبوفروا لهم البيئة المتكاملة مثل الغذاء والعلف والمسكن الآمن. والمزرعة تحتوي على أساس نظام بيئي للحيوان وتوفر لي الغذاء عشان يزيد في الإنتاج ويحسن جودة هنا المنتج. متين أنشأوها المزرعة؟ وما هو الهدف الأساسي منها؟ وما هي الحيوانات الموجودة في المزرعة؟ كل الأسئلة دي برد لنا فوقها السيد عمر دافيد ديران.
1: المزرعة دي أقول أمي تشادية وأربية، وأمي مولودة في وسط البحرين، أبوي جاي من فرنسا وهو كله مولود في وسط البحرين، زوجتي جاي من فرنسا من السويد وهي كلها أملا في البحرين. عندي أخواني وقاعد وادين مش عسكرية وادين سوى أمل آخر، أنا عندي مزرعة هنا، أنا من جدودي بقاري وزوجتي هي كلها بقارية، خلاص جينا لمين تنين وعنباني مية والقوة عن البهاي.
0: يعني إنت كمزيج وطبعا اختلاطك أو أفكارك مع زوجتك طبعا هو الدافع الأساسي في إنشاء هذه المزرعة، تقدر تورينا متين أنشأتها المزرعة دي؟
1: تقريبا 25 سنة حسا حاليا، ده 25 سنة كدر جينا وصلنا هنا ونخدم أبلا مشكلة. عندنا في بداية كي اكتار اتنين ورا من اتنين سنة ثلاثة أربعة، هسا عندنا 13 اكتار ونص، و13 اكتار ونص ده البدينة، ده عندنا قنم شية بقر شية، هسا حاليا ده عندنا تقريبا 500-600 قنم، عندنا تقريبا 100 وزيادة بقر، عندنا جمال كله هنا، عندنا هوت، عندنا كلاب، عندنا بطان نعام، عندنا قزال، عندنا حيوانات كثيرة إن شاء الله.
0: السيد عمر، كيف قدر يعني دمج كل الحيوانات دي في مكان واحد؟
1: أني ما بهيمة كان تخطى مكان واحد ده لازم تجيب لها أكلة، أنينا عايشين هنا ومرة واحدة كلها ولا قنم ولا بقر ولا جمال برا ما يمرك، عشان الأكل قاعد جوه هني. أنا مخصص بالجبنة هني، القنم والبقر ده عندي ما صبانا هلبو ونشول اللبن نجيبه هني في مكاننا الجبنة، نسوي جبنة والجبنة ده نودله بالهلة، الأكل والشراب كله نسوي هني. عندنا مكنة واحدة هني تسوي جرانيولي، جرانيولي ده المكنة نقصبه فوق كنفور والمسر والفول ونحقه بميزانات شية شية شية، كان نادم بدور بسيسي آية ده وإنا أو لحم أو لبن، عندنا هني ده سيعيدنا لبن ما لحم، وخلاص المكنة دي عندنا خمام فيه نصبه فوقها عشان الرسيت هنا اللبن ده نصبه في المكنة.

0: إيش طول عرضه. والشيء أنا لقدا كان نقدر نربي فوق إيالي ومالي يلقوا أكل وشرب الحمد لله. ما أنا جايت هنا عشان نسوي مال نانو. كان اليوم لقيت آمين أم باكر كان ما لقيت كله آمين. كان نادم يدور يسوي مال ده شغل وعدين ده هنا طبعا الجبنة ده كان نقول نخلي ده ما بنبه الكيلو هنجبنا بألف ريال 10 لتر هنا لبن قبل يسوي كيلو واحد هنجبنا. كان نادم يدرب ده ما إن ريبة ما نعيش فوق أنا ومالي أبي اليوم كان ما لقينا كله أم باكر ده نلقوا.
1: في بعض المواسم بتكون صعبة خاصة بعد ما الخريف يطلع فإنت جاي تسيكي كيف عشان حيواناتك دي تنقذها من الجوع؟
0: أني ما وقت بمصايبة في الخريف ما عندنا مصايب على الأكل القش بقوم ما مشاكل هكا الضبان ومبعوضة الضبان ومبعوضة ده عندنا سنجي هنا فيه عندنا إمكانيات مسوم للغنم وللبقر للغيطان ليه عشان ندافله من الحيوانات دولة ده الطير ولا الضبان ولا مبعوضة عشان هاهله منه عندنا فوقت الصيف الأكل ما فيه عندنا قش فيه مخصص بسموه مرفلفة القش ده نطوه وننطول للبهاي.
1: في بعض المواسم بيكون فوق الأمراض المنتشرة هنت الحيوانات فهل عندك طبيب بيطري بعالج البهائم؟
0: ايوه زوجتي هي مخصصه في الامراض. كان عندنا مشاكل عن الامراض ده هي كان شافتها كان مع الجوات كان مع القنم كان مع البقر كان مع الجمال كلها ده هي مخصصه في السنتي عن المال وانا كان الكوندويت انا التروبو كان البنا كان الهلابه ده انا مخصص فوقها انا بنسوي نص هي تسوي نص.
1: بلال الثروه الحيوانيه اللي هسه كان ذكرتها علينا ده هل في المزرعه قاعدين تقوموا بحاجات ثانيه؟
0: برا من ده ما في في قشم البحر ده عندنا تقريبا 50 و5 هكتار أنينا بينا ونخلل لأهلنا ورفقنا قاعدين في قشم البحر مستفيدين معهم أنينا ننطوم التراب ننطوم الأنجري الريس يتربوا كان وقت الدق الرزم ده ينطون القش وهم يشولوا الريس ده استفاقيا بيناتنا مع ناس قاعدين في قشم البحر.
1: سيد عمر ما هي الصعوبات اللي تواجهكم في المزرعة الكبيرة دي؟
0: ما نقدر نقول ما في ما صعوبات دقاق دقاق مش المقربة كلام النصارى دي قازيرو ما في هو كبس في الأمل ده المشاكل بداية بدك ما في ده ما بكون مشاكل شيء ده فيه في نقول الله غالب أني ما وقت كان جينا لقينا صعوبات شيء واحد ولا اثنين ده نقول الله غالب ونمشو.
1: كم عدد العمال اللي قاعدين بيشتغلوا معاك في المزرعة؟
0: أزيد من 50 نفر قاعدين هنا في المزرعة 50 و5 عمال.
1: يعني من وين بيجيهم الراتب؟ من عمر بس ولا من جهة تانية؟
0: تقريبا 20 ده عايشين هنا الفضل ده عايشين في وسط الريفيجي في هلال الطرف طرف طرف ده بجي بخدمه هنا في المزرعة بجي بخدمه هنا مع الغنم مع البقر مع الهود أني ما نادم أعرف خدمت أني ما صبرت بقشو تقريبا 15 أوين ده هم قاعدين خاص لبقشو أغرارنا القنم وأغرارنا البقر عشان ده نشولوه ونصبوه في المزرعة قاعد لنا زي الأنجري.
1: ما هي رسالتك للمزارعين ولا الناس الرعاة أصحاب الحيوانات؟ لأن اليوم كثير تعرف في جادة الزول بقول لك تربية هنا الحيوان داخل في لب الحلة ده صعب ما ساي
0: ده ما ساي. كان نادم يدور حسا حاليا ده مدة 25 سنة ده عندنا حيوانات جوا هنا ده كان ما في كلها القنم والبقر والجمال ما في كلها ألف راس هنا ما بنمرق برا هنا ده كان في أفنيشال ده قول قاعد في وسط العاصمة كلها قنم وبقر نقدر نربيهم جوا المهم أكلهم كان جبت لهم ده يأكل جوا برا كبس ولشيل مالك شيل قنمك ولا بقر أمشي تلف زراعات هنا الناس ده شغل التقيل من مزرعة في لب الهلة داخل صعبة ده ما صيب.
1: ما هي رسالتك للحكومة التشادية وشركاء التنمية؟
0: للحكومة ده يساعدونا في السنتي عن الأنيمال طول أوردة شغل الأقابة ده شنو كله بدور لتعليم من المساعدة للسنتي عن الأنيمال ده ده ما بالألم الحكومة تجيب لنا كمالي أنا كلها لأهالي القادين توتو توردوا ما في الهلال القادين ده يفكرون يجوب لهم دواء أنا كمان طوني كلها معلش ملي أنا وهدي ده ما نقدر نكفي للهلال الوراي ده يجوا يساعدهم وانصيت كان ساعدهم ده المئيشيتهم تكون هنا.
1: كلمة أخيرة للناس دائما ما فكروا بيسووا برامج أو مشاريع زي دي رأيك شنو في الشباب اليوم كتير منهم عاطلين عن العمل الواحد ممكن يفتكر إنه لو عمل مشروع زي حقك ده وكون تاني ما يحتاج لزو
0: نادم كان يدور يسوي مزرعة مش الهجدة بكون ما قاسي أما بدور ليا بكان بدور ليا ألمي وبدور ليا مال قولي قاسي ده ماصي ده كلام نقوله ونكرره سيبا امبوسيب.
1: وخلال تجولنا في المزرعة ذات المساحة الواسعة شاهدنا الخيل والبقر والقنم واستمتعنا بمشهد رعوي سمح مرة واحد كل الحيوانات في المزرعة تعيش في بيئة مشابهة لبيئتها الطبيعية البقر تعيش في الحظيرة اللي كان صمموها على شكل بيت واسع مخصص لحمايتها من

0: الشمس وفي جنبها أحواض تأكل منها العلف وهناك عمال هنا نظافة قاعدين بنظفوا المزرعة وبنقلوا المخلفات للمزارعين والعناية بالبقر ضرورية في المزرعة عشان يزودوا نسبة هنا إنتاج اللبن
1: صناعة الجبنة ده عندنا لبن نفر جنين عندنا لبن القنم ولبن البقر لبن القنم ده وهنا البقر ده أني مع لبن نسي من جبنة نسي من ياور ولبن صافي لبن حليب كله فيه عندها إتاب ثلاثة ولا نشول اللبن نفوره ونشكه مصافي ولا نسوي له ياور ياور هنا لبن القنم كله فيه ياور هنا لبن البقر كله فيه ونسوي جبنة هنا البقر وهنا القنم كله
0: كيف تتم عملية صناعة الجبنة مراحلكم
1: بشيل 24 ساعة اللبن كان جاهز ده الجبنة تكون جاهزة 24 ساعة
0: تقدر تشرح لنا المراحل حق صناعة الجبنة مثلا اللبن تخطوين عشان يجمد وكذا تفسر لنا المراحل
1: عندنا ثلاجة اللبن كان فجر جرى نصفوه كان صفينا اللبن ده نفوره وكان فورنا اللبن ده نشولوه ونخطوه في برا في الحرارة شية اللبن كان هو محلوب ده عند 37 درجة سلسيوس واللبن ده لي يكون جبنة ده نطلوه نما 60 درجة كان طلينا نما 60 درجة ده نصبه لي إمكانيات 2-3 كي وخلاص كان جمع ده يبقى جوي كان بيجي جوي ده خلاص يبقى جبنة وكان بيجي جبنة ده خلاص نضفره ده بس ننادو الجبنة المضفور
0: هل يعني تشوف الجبنة حقتك هي ذات السوى مع الجبن هنا البلدان الثانية الأجنبية
1: الله يعلم نصنع الجبنة ما أنا نقول أحسن الكليان هو بس يقول أحسن ولا لا حس حاليا ده ما عندنا جبنة ذات جبنة ما في عشان لبن ما في
0: اللبن وقتاش بكتر بكثير لحد تصنعوا الجبنة
1: في الخريف ما حس حاليا ذات لبن شية حس يا مادة زيت البقر عشان نسوي لبن أزيت عشان اللبن ناقص مرة عيد
0: وقبل شوية وقت مشينا هناك لقينا السماد التنتيل البهايم ده بتكون من شنو وشنو وفائدة للحيوانات شنو
1: السماد ده عندنا مسر عندنا قلة حمراء عندنا كنفوت ندسه في الطاولة نرتشه وكان رتشنا ده ندسه في المكنة وخلاص كان مرق من المكنة ده للبهايم ده أنين هني ده سيئينا ده سيئايا هنا اللبن ما سيئايا هنا اللحم أكل المنطدة بيفيد للبهايم يغلقين اللبن كتير ما نسمنه ننطل لبن
0: من وجهات نظري أنا أمارة كل البقر قاعدين في البيوت جوا الماء بيحتاج للشمس
1: هني الدرفات التي تحتاج للشمس تخرج الماء هو جاء للشمس تخرج جوا
0: كما شفنا قبل قليل حوض السمك هل توجد فوق أسماك كثيرة والأسماك قاعد تغذية بشنو
1: أسماك ده قاعدين كثير جوا في المكنة نصنع فوق الأكل للبهايم ده المكنة نصنع فوق الأكل لهنا السمك ده أكل لهنا السمك ده نبوس سمك اليابس خلبطوا مع المسر ومع الذرة وندسوا في المكنة وكان خلبطنا ده بسمينا السمك ذات
0: السمك بعدين مثلا كان بيجي كتير تقدروا تودسوك ولا قاعد تستحلقوا هنا محلي بس
1: هنا ذات نص ننطل للأمال وورا عندنا ناس كله بيجوا وشول السمك ده نزول الدائرة ده يشيل كيلو 2-3 كيلو نادم الجدا يشري كان يدور ده يشري جبنة يشري لبن يشري ياور كان يدور سمك كله وسيده يمشي يقرب السمك
0: السمك متوفر طوال الوقت ولا هو زاد إلا في بعض الأحيان
1: أنما وقت
0: بفضل جهود هنا السيد عمر دافيد ديران وظف كثير من الشباب في المزرعة ليقوموا بتنفيذ هنا المهام اليومية مثل الاهتمام برعاية الماشية وتقديم العلف وتنظيف المبنى والحفاظ على نظافة المزرعة وتعتبر هذه الخطوة مهمة في تخفيف البطالة وخلق فرص العمل الكلام ده أكده واحد من الخدامين
2: السلام
0: عليكم من العمال الشقالين في المزرعة دي ما لقى تقطع الحديد بكان أنا الحاجز أنا البقر ده
2: كان أكتو كلام جاي كربا قرين أنا بقر ده بقر ده كان سراسة يأكل لقى كربا راسة كلام جاي عزي بقر ده كان أكتو
0: كم سنة شقال هنا
2: أنا زياري من 10 سنة شقال هنا
0: 10 سنة شقال هنا مع البقر وشفت كيف الفكرة دي
2: والله الفكرة ده ماشي كويس
0: سوك خدامين هنا يعني دائما واقفين بجانب الحيوانات مثل البقر كله ما شاء الله قرونه مطوات وما بتلاقوا صعوبة ولا خوف كي
2: توكل تخدم كان في خدمة أنا قلت أخاف ده ما ممكن ما بشابه لكن انت نادم انت بقيت أعمل ده تقدر تأثر قلبك وتشتغل وأني إن شاء الله شيء ما في بلا الله
0: اليوم في ناس كتار زيك يعني قاعدين دائما الواحد يمد إيده للناس بس ما بخدمه فرايك شنو ترسل مساج للناس العاطلين عن العمل دول لسه ما شاء الله انت علوم واقفين في ناس وادير راقدين في الضللة وواحد 100 ريال كل يمشي يشهد الناس
2: والله نتمنى منا عفوانا التشاجين كان نسان كان رجالا كان ما يواجه قاعد كله خليه يسير جوده يشتغل ويفتش وغرى أفضل كل ما كنت متشهد ما ممكن خليه يسير جوده ويشتغل تقاسا أفضل.
0: أنت كعامل هنا كيف تشيف الفكرة هنا الزول أخينا سوى المزرعة دي وجابك أنت المال ده كيف تشيف الفكرة حق ده؟
2: والله أخينا ده ما شاء الله الله يسعده والله يوفقه راجل كويس وتمام ناس زيادة من 30 نفر 40 ماشين 50 ناس شغالين نار من تجاي ما شغال وابو شعلاك قاعد شغلك أفضل من نار من إندو ما شغالك والله يسعده والله ينكت ماله.
0: المستمعين الكرام في كل مكان شكرا لحسن المتابعة. كان معكم في التسجيل موسى فكسلة وفي الإخراج عبد الله توش وكمال موسى أتيم. البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي اللومة. متابعة سعيدة مع باقي برامج شانال راديو جات.

0: أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، أنا قد أكاتب في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا نجمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، بعد ما سمعنا نشرة الأخبار باللغة العربية الفصحى وصمت البرنامج، وبعد من الأغاني حاليا الساعة 6:45 في لب العيلة. أعزائي المستمعين والمستمعات، 75 دقيقة تصم المنوعات الغنائية، لكن قبل المنوعات تلقوا البرنامج ركن الدين العظيم من المجلس العالي للشؤون الإسلامية لجمهورية تشاد. بعد البرنامج كمان سادة المستمعين تسمعوا البلاغات العادية والرسمية لغاية الساعة 7:15 إذا كان عندنا دعايات تسمعوا الببليسيتي، فإلا كمان نلقوا النشرة الأخبار، وبعد الأخبار كمان نواصل معكم لغاية الساعة 8 إلا دقيقتين، فوقت ده خلاص نقول لكم مع السلام. أعزائي المستمعين والمستمعات الأكرام، أسمراني اللون هو خلاص قايد معكم، فخلال 75 دقيقة سادة المستمعين كل البرنامج قرينا بتسموه في تحت إشراف بابا بادمي سايا كوكالكال كلافيا كلالي لمنو. أوكي، هذا المستمعين والمستمعات، نمشي في مكانة الفن ونسمع كمان البرنامج يا ركن الدين العظيم من المجلس الشؤون الإسلامية لجمهورية تشاد. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي البشير النذير، وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مستمعي برنامج ركن الدين العظيم من الإذاعة الوطنية التالية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نستضيف فيها كل من فضيلة الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان وفضيلة مولانا الشيخ الجوني إبراهيم محمد عبد الله مدير إدارة المساجد، وفضيلة مولانا الشيخ محمد آدم مختار. مشايخنا السلام عليكم. نريد أن نتناول في هذه الحلقة دور العلماء في إصلاح المجتمع. أبدأ معك فضيلة مولانا الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان، قبل أن نتطرق إلى هذا الموضوع نريد أن نعرف دور العلماء في إصلاح الحياة العامة.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. دور العلماء في إصلاح المجتمع. العلماء هم ورثة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والله سبحانه وتعالى يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون الفائزون. الذي يأمر والذي ينهى والذي يدل الناس إلى الخير وينهاهم عن الشر، يدلهم إلى طريق الرحمن ويبعدهم عن طريق الشيطان، هم العلماء والدعاة والأئمة. إذن دور العلماء هو إرشاد الناس إلى الخير. بمعنى العالم يقول لهم: يا ناس، هذا هو الخير، اعملوه، افعلوه، تؤجروا يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى يثيبكم، الله سبحانه وتعالى يجازيكم إن عملتم كذا وكذا. ويحذرهم من الذنوب ومن الشرور ومن المخاطر الواقعة والمتوقعة في المستقبل. هذا دور العالم ودور الإمام ودور المرشد. ولكن بعض هذه الأوامر وهذه النواهي تطبق من قبل الحكام. العلماء يرشد الناس ويعلموهم، وبعض الأحكام تكون إلزامية من قبل الحاكم، لأن في تكامل ما بين العالم وما بين الحاكم. إذن إلزام الناس بذلك وتطبيق هذه الأوامر تأتي من قبل الحاكم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي. إذا المنكرات لا تغير بعض الأحيان إلا عن طريق الحاكم، وفيه من تغير عن طريق الولي، إما الأب وإما الأم وإما الأخ وإما الأسرة. فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هنا الله سبحانه وتعالى الذين يستخلفهم هم العلماء في هذه الأرض، وكذلك يستخلف كذلك الحكام والآخرون أيضا، كل واحد يقوم بدوره، ولكن دور العالم هو أن يرشد ويعلم، كذلك يدل الناس إلى عمل الخير ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وكذلك يحسهم على طاعة الله وعلى طاعة رسوله. كذلك دور العالم نشر العلم والدعوة من جهة العلماء، بهذا يحصل الخير والسعادة دار الآخر ودار الدنيا، أي سعادة الدارين. إذن الإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأتي عبر المنابر، ويأتي عبر الحلقات العلمية، وعبر المحاضرات، وعبر الندوات، وعن طريق الإعلام المرئي والمسموع، وكذلك عبر التواصل الاجتماعي الذي نعلمه الآن في العصر الحديث. إذن العلماء يقومون بالتوجيه والتعليم والتحذير كما قلنا من كل خطر، وكذلك هذه الأشياء لا تكون إلا بالحكمة. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كذلك العالم عندما يحدث الناس يحدثهم باللغة السهلة، الكلام السهل، اللغة الناس بعرفوها عشان الرسالة توصل. حدثوا الناس بما يفهمون، زي ما هناك سيدنا علي بن أبي طالب يقول: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فلذلك حتى العالم يكون إنسان سلس.
3: تمام.
2: عندما تتحدث على الآخرين زي ما النبي عليه الصلاة والسلام إذا تحدث وكلم مع الناس يعيد الكلمة 3 مرات حتى تصل الرسالة. وكذلك العلماء إذا أرادوا أن يتقدم المجتمع يرسونهم على العلم الأخروي والعلم الدنيوي، لأن حتى في الدعاء بنقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. تعلم الناس الدين وتعلم الناس كذلك الآخرة، تحسهم على الدنيا والآخرة، وأن يعلموا الاثنين عشان الدنيا الإنسان كيف يعيش، كيف يكون عيش سعادة، لكن لا تعلم من أسر الآخرة الآخرة الآخرة ولا تعلمه الدنيا، ولا تعلمه الدنيا بدون الآخرة. إذن لابد يجتمع الاثنين عشان حتى يكون في سعادة الدنيا وسعادة الآخرة.
3: بارك الله فيكم فضيلة مولانا الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان على هذه الكلمة الطيبة. بالأود لك فضيلة مولانا الشيخ الجوني إبراهيم محمد عبد الله مدير إدارة المساجد بالمجلس، تابعت معي حديث الشيخ عبد الدائم حول دور العلماء في الحياة العامة، فنريد أن نعرف دور العلماء في إصلاح المجتمع.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والى وبعد. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دور العالم في إصلاح المجتمع، العالم بيصلح بشيئين: الشيء الأول بمقاله بالكلم، مقالة بمعنى بقولة، وبيصلح المجتمع بحالة، بمقالة بيرشد الناس بالكلام الكويس بالأخلاق الجميلة. ولذلك مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم التي تلقى منها المسلمون كل العلوم، جاء رجل وبال في نهاية المسجد، ندرس كل إنسان مصلي يأخذ من هذا الحديث درس. رجل جاء برق جبله وخل إزاره وبال في طرف المسجد. تخيل أيها الأخ المستمع، أسا زي مسجد دهراء الملك فيصل ده، كان زول جاء ولقينا زول بال في المسجد ده، ماذا نعمل به؟ لكن دارين مصلي. إذن الناس قاموا أن يقعوا فيه، دارين بدقوا لا نفعل فيه ما كويس، المسجد مقدس عندنا، ليه بجيبون في المسجد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوه خلوه يكمل بوله، وعزيبوا على بوله السجل من ماء أو دلو من ماء، شيلوا دلو كبير فوق علم وصبوا في البول ده. والنبي وجههم قال لهم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا مؤسرين. خلاص دحين لأنك دقيتوا حبقوا البول بشد في، بدل ما يكون البول يكون في مكان واحد بشد في مكان، والرجل من المؤلفة قلوبهم دحابة يدوب دخل الإسلام، ممكن يرفض الإسلام ذاته بأخلاقهم الكعبة دي. ولذلك النبي وجههم قال لهم: خلوه يكمل، بعد ده شيلوا علم وصبوا في البول ده، وقال لهم: أبقوا تيسروا الناس ما تكسروا. فالرجل لما أجب الكلام الحلو الكلام الدخل في أعماق القلب ده قال اللهم أرحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحد. فالنبي قال لا يا أخ العرب حجرت واسع ما تضيق الشيء واسع. فده دعوة إلى الله عز وجل في إصلاب القول. وكذلك حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم مر على إصابة من النساء فألوى بيدي بالتسليم أيوين قعدات والنبي جام أرضه رفع إيدينا وسلمه قال السلام عليكم. ده شنو دعوة بالحال بحال النبي صلى الله عليه وسلم. الآن العالم يتكلم عبر الخطبة زي ما الشيخ قال عبر الدروس لكن حاله أيضا هي داعية إلى الله عز وجل بمعنى أخلاقه تكون كويسة. لو أنت قاعد في حي ولا عايش في مجتمع وزول صعب ترد السيئة بالسيئة كيف تصله؟ إذا لابد من تقبل ترد السيئة لتقابلها بالحسن ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا أيلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالعالم لا بد من الاتنين كل يكون عنده يدعو الناس إلى الإصلاح بمقالة كما أنه يدعوهم بحالة يبين الناس حالك. الزول كان جيت في بيته تشيف الزول ده بيته ده في تربية إسلامية كويسة. لو طال في الشارع تشيفها زول مسلم ماشي أديل بتعامل مع الناس معاملة كويسة. الجيران عندهم حق. المجتمع العايش فيه حتى الغير المسلمين العايشين معي في الحي عندهم حق. ولذلك كان في غلام بتذكر في غلام يهودي بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مرض النبي زاره في بيته ولد يهودي ما مسلم أيها الإخوة. لما مرض النبي زاره في بيته مشى سلم عليه. فالولد من أهل السعادة شاف أبوه وشاف النبي صلى الله عليه وسلم. فأبوه قال له يا أبا القاسم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. النبي قال الحمد لله الذي أنقذه من النار. فدي وسلوب من الدعوة. ولذلك الدعوة دي تتطلب مني زي ما قلت شيئين ندعو الناس بالحكمة. الحكمة دي الكلام مش الإنسان لو شونه فوق خطأ ولا ارتكب خطأ ده طوال يمشي في مواقع التواصل الاجتماعي في الفيسبوك ولا في التيك توك في الآن عمل كذا ده ما من أخلاق الإسلام. نجي له نقول له فلان قال نعم سمينا عنك كذا أو شفنا عنك كذا كيف الشيء ده والله شيء أنا فعلته بدون قصد هل نقبل أزره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقبل الأعذار. لكن الآن نجد ما كل العلماء في بعض العلماء ده دعاة لكن دعاة لسان ولكن الحكمة ما في في المآتم في الأسواق في الحفلات ما عندهم شيء إلا السب إلا بسب الناس وبعير الناس بس دي بضاعتهم اللي بتاجروا به وده خطأ. العالم زي ما أسلف يؤتي الناس بقوله وبأخلاقه صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أخلاق كويسة الأخلاق الكويسة دي هي تجلب الناس وزلك ويجود جمك ويسمع منك ده إلا إذا كان خلقك كويس وزول تعامل مع الناس معاملة طيبة إذا الناس بيسمعوا عنك. وإلا ربنا قال فرحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر وشاور في الأمر.
3: نعم. بارك الله فيكم فضيلة مولانا الشيخ الجوني إبراهيم محمد عبد الله مدير إدارة المساجد بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. بالأودلك فضيلة الشيخ محمد آدم مختار تابعت ما حديث الشيخ عبد الدايم عبد الله عثمان وفضيلة الشيخ الجوني إبراهيم محمد عبد الله. كيف يصلح العلماء المجتمع؟
5: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا كان هناك من تعليق في هذا الكلام طبعا يقول الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. بمعنى أن العلماء أكثر الناس معرفة بالله وهم نبراس هذه الأمة هم الحصن الحصين لحماية الدين ولإنقاذ المجتمع من وحل الانحراف والانحطاط وصرف العبادة لغير الله. فلذلك هم أمل الأمة هم الذين يحمون هذا الدين ويزودون عنه بما يملكون وكذلك يبعدون عنه كل شبهات التي تلصق بالإسلام. فلذلك هم لهم دور كبير جدا في المجتمع. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث كان معروف قبل البعثة بأنه الصادق الأمين.
3: نعم.
5: والحديث الذي يقول العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم. فمن هنا نجد أن العالم لابد لكي يكون له قول مؤثر ويكون له دور فعال في المجتمع فلابد أن يتصف بالأخلاق الرفيعة وأن يتصف بالأمانة يقتدي بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وكذلك بالصدق وبحرصه على المجتمع حرصه على الناس سواء كان في موقع مسجده أو في حتى مع جيرانه لابد يكون حريص كأنه أب حنون يبذل جهده من أجل سلامة الناس وحتى في هذا يحتاج إلى انتقاء الكلمات الجميلة لأن الله سبحانه يقول وقولوا للناس حسنا فلذلك الإنسان المسلم وخاصة الفقيه والعالم المجتمع ينظر إليه بنظرة التقدير فلابد للعالم أن يري القدوة من نفسه تجاه الناس حتى يقتدي الناس به لا يجوز أن العالم يدخل في أماكن أي الناس يدخلون أي إنسان يدخل أي صالون يدخل هذا يعني غير مناسب لكي يكون للعالم دوره الكبير والتأثير القوي فلا بد أن يتصف بصفات الأخلاق وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن أحدكم لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم صائم بالنهار وقائم بالليل شيء ما سهل يعني. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنهم بعثوا لأتمم مكارم الأخلاق كأن الأنبياء السابقين جاءوا بالأخلاق وفد الموقع لبنة اللي هو الحديث الذي أشار إلى هذا الجانب فهو جاء قال أنا هذه اللبنة فمن جاء كمل الأخلاق الدين الخلق الدين ذاتك الخلق فلذلك العالم لابد أن يكون له دور فعال في المجتمع ويكون له تأثير قوي جدا ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرة فللعلماء دور كبير ولا بد أن يكون لهم فعلا مكانتهم واحترامهم وتقديرهم ولا بد يكون في تكامل بين العالم والحاكم حتى تسير الأمور على ما يريد الله سبحانه وتعالى
3: بارك الله فيك فضل الشيخ محمد آدم مختار مدير الرعاية الاجتماعية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أعزائي المستمعين بانتهاء هذا الرد الأخير نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة التي استضفنا فيها كل من فضيلة الشيخ عبد الدائم عبد الله أثمان وأيضا فضيلة مولانا الشيخ الجوني إبراهيم محمد عبد الله مدير إدارة المساجد وفضل الشيخ محمد آدم مختار جزاهم الله خيرا على هذه التوجيهات القيمة التي قدموها لنا خلال هذه الفترة الوجيزة وفي الختام لا يسعنا إلا نتقدم إليكم بالشكر الجزيل لحسن متابعتكم هذه الحلقة تقبلوا التحيات أسرتها في الهندسة الإذاعية هامبات هانجيل الإخراج أبكر حسن بخاري وفي تقديم الحلقة عيسى بكر موسى يحييكم حتى ألقاكم في حلقة أخرى موضوع آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.

السادة المستمعين ومستمعات الكرام، هنا غاديو إكاد الساعة 7:04 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية. نجي في داخل الاستديو ونبدأ رسميا كمان ببلاغتنا هنا اليوم مع الشيء. بلغنا شكر الحزب الحركة الوطنية من أجل الإصلاح الديمقراطي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك إلى رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو رأس الدولة بمناسبة حلول وعيد الأضحى المبارك، وبعد ما هو كذلك مشى في الحج يقدموا لي تبريكاتهم باسمنا كل الأعداء. أنا الحزب الحركة الوطنية من أجل الإصلاح الديمقراطي وباسم أنا كل الأعداء أنا المختلف الأحزاب المحالفة كمان مع الحزب بقولوا بشكروا رئيس الجمهورية المشير حنا الدولة محمد إدريس ديبي إتنو، بيتمنوا من ربنا سبحانه وتعالى الله يقبل كمان حج حقه، وبيتمنوا كمان الحج ده بكون حج مقبول، وهم كمان دايما وافكين وبيساندوا كمان كل الطموحات وكل السياسات القايم فوق رئيس الجمهورية المارشال حنكات محمد إدريس ديبي إتنو، ويتمنوا كمان العافية والتضامن الوحدة الوطنية في كل الأراضي الوطنية الأكادية. مدى في البلاغ كمان الرئيس أنا الحزب الحركة الوطنية من أجل الإصلاح الديمقراطي محمد عبد الله أبا. نواصل دائما مع بلاغتنا. السيد موسى خميس قافل يبلغ بودرين حنا إما يحيى خافل عمره تقريبا 40 سنة. الرجل ده كان مرك من البيت من اليوم الفجر من كاركي أنقبو عند كمان يعني لابس ليه واحد بنطلون أخضر وعند كمان يعني بولو أحمر. والرجل ده هو شيء مردان أخليا لأنه يعني أقلى ما عديل مطلوب من أي نادو ملكان ناشافه وخطى معايا خليه بنادي في الأرخام. أنا أهلا 66-07-37-44 أو 95-96-04-04 أو كمان يودي عفوا في البوست عن البوليس القريب لي. بلاغتنا حنا الوفاء أسرة أبازين لوم اللاهزين يبلغوا لكل الأهل اللي بره والداخل بموت حنا ولدهم سيد الشيخ محمد دينجيسو كان مات يوم السبت ليلة أحد ولا صرخ كمان بسواء مباكر يوم الاثنين في كاركي ديجيل دينجيسو. ولا بلغ ده يقدموا لكل الأهل اللي بره والداخل كل السلاتين كل الشباب دي كانتون وكل الشيوخ التقليديين وكل الأهل اللي بره ولا داخل. أسرة هارونة باتوري حسنة لوم الله إذن يبلغوا لكل الأهل عن تشاد وعن كاميرون ونيجيريا وكسري ونجمينا والأهل اللي بره وداخل يقروهم بموت. أنا أخوهم الكبير أبا كبير هارون باتوري حسنة الكان مات أمس يوم السبت وصرخ كمان بسواء باكر يوم الاثنين في كسري دافي كاركي سوق الخلة نكرير. أسرة هارون باتوري حسنة يوم الهزين يبلغوا لكل الأهل اللي برا والداخل وأهل نجات كاميرون نيجيريا وأنا كسري وأنا نجمينا وكل الناس اللي جواري يقروهم بموت. أنا أخوهم الكبير أبا كبير هارون
باتوري حسنا الكنا مات أمس يوم السبت وصرح كمان بسوا عن باكر يوم الاثنين في كسريدي في دافي كاركي سوغ اللخلة اللهم يغفر ليها ويرحم بالجنة. دايما ما بلغتنا هن الوفاة خالد محمد مسعود بلامة محمد الدوغال بلامة عبد الرحمن قينا بلامة هارون رخيص خالد دوت بلامة جيمي بلامة أحمد أوجا بلامة هارون أمرشا بلامة جدة بشارة أي عبد الله عمر دونغوس آدم محمد دلامة على حسب الكتابة النور بشارة إما آدم بلامة موسى حامد حسنة عبد الله أبكر جيمي رمضان جبرين آدم عمر هارون محمد زغلو يوسف أخي الحاج آدم قاسي بلامة أوجا اللمبة حسيني بحر بلامة أحمد جيجي والشيخ هارون موسى بلامة هارون حسن بلامة آدم جرما بلامة محمد أبكر بلامة آدم خالة بلامة عبد الله محمد بلامة توم أزرق محمد سيد محمد جرما الجوني الجوني جيمي تاهر محمود الشيخ إدريس أبكر بلامة آدم هارونا الحاج أزرق بلامة حامد موسى بلامة أخي الحاج آدم إيسا الحاج آدم سالي الشاعر محمد الحاج رماد خالد أمر آدم يلوم الهزين يبلغوا لسالي فلجا بلامة جبرين عبد الله عبد الرحمن محمد بلامة الشيخ بشارة الشيخ جدة عبد الله بلامة عبد الرحمن دنا بلامة حامد إما بلامة محمد عادم بلامة جدة كواجي الشيخ عبد الله خادر جيمي بلامة عادم الدنو بلامة حسن جيمي بلامة عبد الله جدة بلامة بركة دنا بلامة حسيني الدي بلامة دكا علي كفترة هارون بورو وشيف جدة علي بلامة جدة إدريس الشيخ أطمان وبلامة إبراهيم وسيد بوبا كمسلوم معلم سلطان علي بلامة ديجيلم بلامة جدة إدريس بلامة جدة جرات بلامة بشارة جبرين البشير طاير بلامة بركة محمد بلامة محمد عبد الكريم محمد آدم أبكر بلامة آدم عبد الله بلامة دغلوش مؤمن وشيخ عمر آدم الحاج حسن داوود الحاج طاهر بلامة أنكلي إجيمي الشيخ عمر آدم هناك في مساجد بلامة محمد أمباري وبلامة محمد تومدا ولكل الأهل اللي برا وداخل يورون بموت أنا أخوهم وأبوهم محمد مسعود المعروف باسمنا القرون على حسب الكتابة قاعدين بنقروا الكومينيكيرا على حسب الكتابة المعروف باسمنا القرون كان مات وصرح كمان بسوا عن باكر يوم الاثنين في انجفيل هلة بلامة الدوغال ده في كانتو ماني اللهم يغفر ليها ويرحم بالجنة. أسعد الله مستمعين ومستمعات الكرام أنا غادي كات داخل الاستديو الساعة 7:13 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الأكادية نمشي في مكنة الفن نسمع فاصل غنائي كنا وكنا تم الساعة 7:15 كمان نسمع نشرة الأخبار من أسرة التحرير مع أستاذ جمال عبد الناصر شيب أبكي انتظار لنشرة الأخبار نمشي في مكنة الفن.

0: أسعد المستمعين ومستمعات الأكرام، هنا غاديو كيات في كل مكان داخل الاستديو الساعة 7:15 دقيقة. في كانتون إريف سوبرفكتير هنا إريف نفس الساعة في مانغال مي وفي كل الأراضي الوطنية الكادية نشرت الأخبار. أنت اليوم مع أستاذ جمال عبد الناصر شو باباكي. مساء الخير.
1: مساء النور الزميل عبد الحادي محمد صالح بابا يارو. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات راديو تشاد اينما كنتم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليكم نشط الاخبار ونبدا كالعاده بالعناوين. الوزارة انت الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع اتحادنا الكنائس انت لان جباك ان نظم يوما اخبار وطوية بخصوص الفاكسيناسيون هذا الشلل عن الاطفال. المنظمة انت الصحة العالمية بالتعاون مع الجهات انت الصحة والتربية كان نظم يوم إخباري بخصوص خطورة انت الشراب عن السيارة. وجميع انت الشباب الديناميكية من أجل التنمية والتضامن بالتعاون مع المركز الإسيسكو في تشاد نظم محاضرات وتوجيه للطلاب الأرابوفون البنزلو للامتحانات انت الشهادة البكالوريا دورة هنا سنة 2026. فدي الأنامين وإليكم تفاصيلها من راديو تشاد. الوزارة انت الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع اتحادنا الكنائس انت الأنجباء في تشاد كان نظم يوما إخبار وتوئية ده بخصوص التفسيت عن الشلل عن الأطفال أي الفاكسيناسيون عن الشلل عن الأطفال. فوق كمان بيوزوا أيضا بيقسموا أيضا المكملات انت الأكل مثل الفيتامين آ وأيضا بندوم البندازول. اليوم الأخبار ده كان سووا لكبارات الأنجبة في تشاد عشان هم كل يساعدوا في نجاح العملية انت الفاكسيناسيون ضد شلل الأطفال في تشاد. المنظمة انت الصحة العالمية بالتعاون مع الجهات الصحية والتربوية كمان نظموا يوم الأخبار بخصوص خطورة انت الشراب عن السيجارة ده بيوافق مع الاحتفال أو الأيدين باليوم العالمي عن الجهات ضد الشراب عن التابة اللي بايدو اليوم يوم 31 شهر 5 2026. حاجه هو حبيب عمر والتفاصيل
2: بخصوص حنا مناسبة اليوم العالمي اللي بيجاهد فوقا ضد الشراب حنا السيجارة والتابة اللي كان بيحتفل فوقا في يوم 31 شهر 5 من كل سنة. في دا اليوم صور حملة هنت التوئية اللي كان نظمتها منظمة الصحة العالمية ودا لعشان يزودوا مستوى حنا الوعي للتلاميذ من خطورة حنا الشراب السيجارة والتابة والبونغو في الآثار اللي بتضرهم بعد الشراب ودا لعشان يحمو نفسهم ويبقوا عندهم صحة كويسة. في وقت ما قاعد بيتكلم مدير حنا المدرسة انت التجربة العديلة حجة في الأهمية حنا التوئية اللي بتحمي التلاميذ من الخطورة حنا التدخين والمواد الما عديلة اللي قاعدين بشربوها التلاميذ. شدد في كلامه وقال المدرسة بتلعب دور كبير في حماية حنا التلاميذ من الأشياء الما كويسة خاصة شراب حنا التابة والسيجارة والبنغو وشراب حنا المخدرات. كم من جانب منسقة منظمة الصحة العالمية اللي بتحارب المخدرات والتدخين نينوجي بيرو قالت الشراب حنا التابة والسيجارات بمختلف أنواعها هو من المواد الخطيرة في صحة حنا الشباب. وقالت شركات حنت التابة بتصاحب المراهقين والشباب بالغرور ولازم يوعوهم بدري كان في البيت أو في المدرسة ودل عشان نبني جيل واعي ومثقف وما بشرب التابة ولا السيجارة. نذكركم بكونه المناسبة بيجي فوكا قدمين هنا كثير من النصائح الصحية والتياتر البحجي في خطورة انت التدخين وشراب التابة والسيجارة للتلاميذ وكيف يحموا نفسهم من الشراب عن السيجارة.
1: ريبورتاج صوتا ومدد فوق الزميلة حجة هو حبيب عمر. في ما يخص اللبتان المركزي الجامعي المستشفى المركزي الجامعي أنا مدينة أبشي وكمان قاعد بواجه مشاكل كثيرة وحنبولات أيضا من جم لأن اللبتان بيجي ضيق والسكان زادوا وكيف يستقبل المرضين كله بيجي مشكلة. عشان ده الإذاعة الإقليمية أنا مدينة أبشي كان صوت ريبورتاج ومدد ميكروفونها لبعض من سكان أنا مدينة أبشي خلينا نسمعهم.
3: مستشفى مدينة أبشة وهيدا يدير وادي فيرا سلة إن نظرنا لأننا السكان على سلين ذات ما يكفينا
4: على ما الأوبيتال لا سخير ما يقدر يكفي كل المواطنين على ما الأوبيتال حقنا دقا نشوفون قاوسو مع السنتر وسبيتالية هنا بروفنس آخر حقنا دا سخير بوا.
1: من جانب المندوب الإقليمي أنا وزارة الصحة العامة والوقاية في إقليمنا دار الدايب الدكتور عبد المحمود شين قال البتان بيقديخ والناس زادوا وحال الكي حاليا كي ما قا ينشاف لكن في أمل بكونه البتان دا يلوسع. خلينا نسمعه.
5: حاليا عندنا تقريبا 11 قطاع صحي 11 ديستريكت وفي ال 11 عندنا 144 مركز صحي. اي قطاع صحي يكون له مستشفى ولا اوبيتال ديستريكت. العدد ده من الانسان زاد تقريبا 3 مره او 4 مره زاد مره وعندنا مستشفى واحد بس اول ثمان اوبيتال بروفينسيال خاصه بجسانت الاسبيتال واحد وده مشكله كبيره. ناقصين شنو؟ اولا بالاول ما عندنا دكتور متخصص في الازام ما عندنا وده شغل المهم مره ان حاليا اي ما يوم حادث رشاد بس واحد شنو بس عندهم مشكله في الراس دول شنو لما الفوق يسولهم اسكانير ولا كانال عندنا كسر كله خليه توالي الاورتوبيدس بشيء عشان ما عندنا الاورتوبيدس عشان ده بسبب اي يوم ولا نار ضد ايفاكي امبيلانس كنا في المنيم شان جمانه كده ممكن اكتبه.
1: المندوب من الوزارة الصحة العامة والوقاية في إقليم الأدر والدايب عبد المحمود تاشين سميتو في ميكروفون هذا الإزالة كان قدمت لها زميلة زينب الطيف في أبشي. الجميع انت الشباب الديناميكية من أجل التنمية والتضامن بالتعاون مع المركز التربوي الإقليمي الإسيسكو في تشاد كان نظم محاضرة توجيه وإرشادات للتلاميذ اللي كان بيمتهنوا في شهادة انت البكالوريا دبرة هنا سنة 2026 المناسبة كان بيجد في الإسيسكو هنا شهر 40 ده بحضورنا كثير من التلاميذ ومختلف الجو من مختلف الليسيات العربوفون وكذلك الأساتذة حسن موسى حسين والتفاصيل.
6: نظمت جمعية الشباب الديناميكي من أجل التنمية والتضامن بالتعاون مع المركز التربوي الإقليمي للإسيسكو في تشاد نظموا محاضرات الكان يوجه فوق التلاميذ البدخل الباك أي في الأيامات الجاية دي هنا سنة 2026 يوصفوهم كيف الطلاب بيجوبوا درجات عالية وينجحوا في الامتحانات دي وده بالأساتذة اللي عندهم خبرات ومهارات في كثير من المواد القاعدين يقروها له في الكلاسات هنا الإكزامي أي هنت الفصول الممتهنة وخاصة القسم الأدبي أي سيري آكاد. المبادرة دي عشان يدعم التلاميذ في قدراتهم الأكاديمية ويساعدوهم في الامتحانات. في كلمتها رئيسة اللجنة التنظيمية عائشة حسن طه رحبت بالحضور وقالت التعليم ده هو يمثل ركيزة أساسية والتنمية المستدامة وأكدت وقالت جمعية الشباب الديناميكي من أجل التنمية والتضامن قاعدين يساهموا في مجال التعليم والتنمية الاجتماعية ويدعموا الشباب في بناءنا المجتمع. من جانب رئيس جمعية الشباب الديناميكي من أجل التنمية والتضامن النور النظيف يوسف كلم بأهمية هنت الشهادة الثانوية أي الباك هنا إديسون ديميل فينسيس وقال
7: إن الشهادة الثانوية دورة عام 2026 تختلف من الشهادة الثانوية في الأعوام الماضية نسبة للقرارات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية بالشراكة مع وزارة التعليم العالي ونحن بصفتنا كمجتمع مدني نساند هذه القرارات لأننا ما رأيناه بأم عيوننا في الأسابيع الماضية من بعض المؤسسات هذا لا يشرف بالمدرسة التشادية ولا يشرف بالطالب لذا نتمنى لكم الهدوء ونتمنى لكم الانضباط كما نتمنى لكم إن شاء الله التميز في هذا العام بإذن الله سبحانه وتعالى.
6: نذكركم المحاضرات القاعدين يوجهوا فوق التلاميذ الممتهنين عن الشهادة الثانوية أي الباك تستمر لمدة 6 أيام.
1: في أخبارنا أنت الجواجر برا المجلس الإقليمي ونسيلة ده في جوزبيدة هناك كان نظم يوم هن ورشة أنا خدمة عشان يقووا فوق القدرة أنت المسائل اللي كان انتخبهم في الانتخابات المحلية عشان يلموا الموارد لفايدة هن السكان المحليين ويخدموا من أجل التنمية المحلية. الخبر كمان جابت لنا الزميلة رضية معروف ومرة من مدينة قزبيلة. المندوب الأمن الحكومة في جامع إقليم أنا جيرا جنرال إبراهيم بلايسيام كان رأس بداية دورة التدريب لفايدة هن الأمال الشالو في إطار العملية انت الحساب العام انت سكان دورة هن السنة من مانغو جيمي مثلا ما قمر يورينا بالتفاصيل.
8: عدد 1554 أمال الله شالوم في ولاية هنجرا في الإطار عن القدمة انت الله حسابات الأف السكان RGPH3 الله دخل في دورة تدريبية في أكل عن السنتر عن مونغو دا ديجي بالله حضور عن مندوب الأم عن الحكومة عن ولاية هنجرا الله جنرال عبد الله إبراهيم سيام والرئيس عن الله كونسي بروفنسيال أم السورت رمضان وعدد كبير عن المسائل الإداريين وال أسكر شال الكلام على بوانت فوكال عن إنسات دلية أخرى على كورديناتر بروفنسيال عن الحسابات في ولاية هنجرا إبراهيم حسن عن كوي قال على تدريب دا يستمر في مدة عن 18 أيام وفي نهاية عن التدريب بيسوي وايت تكس والجام نتيجة أديلة بشولو أجان كنترولير انطلق الأعمال عن التدريب على مندوب الأم عن الحكومة عن ولاية هنجرا على جنرال عبد الله إبراهيم سيام أنت كثير من الوصايا للأمال خليه خط أقولهم أديل ويلقوا كثير من المعلومات من الفورماتير ودا يقدر يساعدهم في قدمتهم هنت الحسابات وبجوب نتيجة أديلة ويلقوا عدد الأديل عن السكان حان ولاية حان جيرا بعد الانطلاق الحاكم وما جماعتا راحوا سال بسال لينتوا الوصايا للأمال خليه خط أقولهم أديل وبجوب نتيجة أديلة في ولاية Hanagera, Mungu, Jimmy Matalama Gamar, le Radio Chat.
1: Donc ça dit correct fidèle à ça, ça awa تقريباً 27 دقيقة داخل الاستديو نفس الساعة في كل الأقاليم أنا بلدنا تشاد دي نشر الأخبار أنا اليوم مع أشياء. شكرا لكم أنتم بالقرين تابونا حاليا من مدينة جوزبيدا ومن مدينة مونغو ومن أي مكان دي نشر الأخبار اللي كان جهزوا أسرة التحرير تيد إخراجه. أنا جهوى حبيب عمر وقدمت لكم أنا جمال عبد الناصر الشيب البكي أرقدوا أو قيدوا بعافية.

الربانية، حكمة الربانية الروحاني الروحاني، يبلغ لكل السكان عن العالم لأن هو فخير وعنده كمان يعني أسرار. الأسرار ده بقدر كمان يعني بداية فوق كثير من الأمراض، مش الشلل وحتى الندم إذا كان بس عنده أمراض آخر، مرض في بطنه ببكي، عنده ديابيت، تنسيون، عنده أسمى، عنده أوارة، والأوارة دي كمان يعني ما بتبرأ، وبقوه، وحتى المسألة انت الرجالة، وإذا كان الراجل أو المرأة ما بتلدى، وأيضا عنده الأدوية تقدر كمان يعني بتسوي أو كمان بتخلي النادم إذا كان يعني ما بنوم وقاعد كمان يعني بفكر، وحتى كان عنده مشكلة إذا كان داير يعني يحلم أي ما يوم كذلك بقدر بداوي. وأيضا يعني بقول إذا كان بس زول عنده مرض آخر ذاته، كان دبيب أدى أو كمان يعني كلب أدى أو أي حيوان آخر أدى أو عنده كمان يعني الكانسير، هو بقدر بداوي. والنادم إذا كان يعني مرضان والإيالة الدقاق، بعد من الإيالة الدقاق اللي ببوله في فراش أو الناس الكبار ذاته كله ببوله بقدر بداويهم. الناس اللي بيشربوا السيجاريت، الترامول، الألكول، الدروك، الكولوس وخمام ما آخر كذلك، حتى النادم إذا كان يعني بسرك كله، إذا كان الله أدى العافية ده بقدر بداوي وما بيواجه أي مشكلة. لمزيد من التفاصيل بقول فكي جدنا سايب الأسرار، هو عند أرخام وهو قاعد في كاركي مسكوري، كاركي قاعد سيس حقه في مسكوري، كاركي قاعده اسمه بورنوري، كاركي بورنو، تليفون حقه 95 29 9 88 98 08 08 07 أو كمان 68 03 05 01 أو 66 75 90 71. يقول كمان الله كمان بدل العافية. نكرر الشيخ الحاج فكي جدنا سايب الأسرار والحكمة الربانية الروحاني، يبلغ لكل الجمهور الشاديين اللي بر والداخل بكونه هو فخير وعنده أسرار بداوي مختلف الأمراض. مرض عن البطن، إذا كان بطنك يبقى كبير أو بطنك يبكي، عنده مرض عن الديابيت وعن التنسيون، مرض عن الأسمى والأوارة إذا كان ما بتبرأ، والضعف الرجالة، راجل بس كان ما يبقى راجل، ولا حتى المرأة إذا كان يعني ما تلت أو الراجل ما بنجب ما بدي الأيال وأمرات آخر كذلك. وحتى النادم إذا كان بس كلب أدى أو كمان دبيب أدى أو أي من ضمن الحيوانات هو بقدر بداوي. النادم البشرة بالسيجاريت، ترامول، دروك والكولوس، أو كمان نادم إذا كان شوكاية تعانتها وما مرقت كذلك بإذن الله، وزول الإندى أباسور وخمام آخر كله، وإندى أمكينيان ومرض المعادي. لمزيد من التفاصيل قال هو سيشاق قايت في مساكوري، كاركيا قدا اسمه كاركي بورنوتي، كاركي بورنو، تنادو في الأرخام 95 29 09 88 98 98 08 07 أو 63.

صفر ثلاثة صفر خمسة صفر واحد أو ستين وستة سبعين وخمسة تسعين وواحد سبعين. الله كمان يجيب العافية والصحة والسلامة لكل الناس المرضانين. بلاخنا وفا أسرة جدة يونس محمد يونس بلاما جبرين سارة ويدي بلاما قال مكايلة كبيرة مكايلة مكايلة سياخة جرمة سياخة جبرين عمر آدم عثمان سيد دوغو دنا قجة عمر ياليما موسى محمد قتية الحاج جبرين يحيى إما خالة محمد كواجي بلاما يوسف كواجي بلاما حسن محمد فكي محمد جدة الشيخ جيد عبد الله أسرة يونس دبازة الشيخ إلي عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن نكيدو شبد كاري فندي عثمان ابن عثمان بلاما حامد حسن بلاما الجور شروما بلاما آدم حسن بلاما آدم بكر بلاما هارون الحجر بلاما هارون حسن بلاما موسى مكايلا بلاما كريم غومبو بلاما محمد دوت بلاما أبو كبير بلاما عمر حسن بلاما محمد بكر بلاما إما تيغو بلاما محمد بشارة بلاما إما عيسى الشيخ جبرين عبد الله بلاما حسين جدة بلاما هارون كرشي بلاما عبد الله إبل بلاما أبكسرة بلاما محمد ولد بشاير بلاما حسن عبد الكريم بلاما محمد بشارة شيخ عبد الله بوبو بلاما عمر رمضان موسى غرافي الشيخ عمر محمد هناك في ديغو بلاما حليمة آدم السافي هناك في الدبا بلاما محمد جبرين بلاما صالح بكر بلاما الحاج جبرين بلاما محمد أندليمو بلاما أحمد بشر بلاما آدم محمد بلاما آدم جرما بلاما عمر الشيخ بلاما محمد فروة بلاما محمد قرصة بلاما بكر موسى كيجلجو بلاما محمد ولدم سيسي بلاما عبد الله جيمي بلاما الحاج قجة بلاما هارونا ولد خالة الشيخ محمد دقاش الشيخ عبد الكريم آدم شيخ إدريس دنا بلاما جدة أبكر فلاتي بلاما عمر حسيني بلاما جدة عبد لوغا بلاما الحاج بكري الشيخ لورا أحمد بلاما حسيني سليمان بلاما يعقوب عادم رمضان حسنة آدم حسنة ولا كادري بلاما يوسف بلاما محمد قسير بلاما رمات كييك بلاما عبد الكريم حسن بلاما حسن عاديم بلاما ملي عبد الله بلاما الحاج بكر صنبو عبد الله ولا برنو بلاما جدة ولا المدير بلاما محمد ولا انغوزي اللوان ابراهيم جدة مهدي اللوان هارون بالي اللوان بشر دنا اللوان بشر بخاري مير هارون علي سو بريفي سيني حسنة في لينيا الشيخ هارون جبرين الجور الشيخ محمد أمبريا الشيخ جدة الهاتف بلاما جدة قريمة الشيخ آدم قرصة الشيخ البشر البخاري الشيخ جدة عبد الله دلقي أخونا أبكر بلاما حسنة إيسا بلاما حسنة إيسا الحاج شين خالة محمد طاير دلقي عمر راتونا بلاما محمد عبد الله كوكو الإمام يونس الشيخ محمد هارون الشيخ محمد كوتوكو بلاما بكر جدة أسرة عبد الرحمن دلقي إما أخي دلقي إما جيت دلقي جابر جبرين لو مليزين يبلغوا لكل الأهل اللي بره والداخل جميع ناس الإير في يوروم بموت حناولتهم وأخوهم مالهم قنبو يونس الكان مات اليوم يوم الأحد والصراحة كمان نبي سوا عن باكر يوم الاثنين في قرقموتو إلا تبلام جبرين محمد سارة وهيدي افتاء في كانتون قدادة اللهم يغفر لها ويرحم بالجنة. الساعة سبعة وأربعين وثلاثة دقيقة دايما ما بلاغتنا بلاغنا عروس الحاج ولا بلاما حسنة هارون ولا بلاما حسنة عبد الله يقدو
أبكر محمد شيخ حسن عمر هناك في أمريكا آدم ساكن جنبو جبرين توم أبكيري آدم كودي عبد الله دغورشي الحاج عامد قدو عبد الله وكل أخوانا هناك في دروتايا لوم الله فرها يبلغوا لرخيص عادم رمات جبرين دوغو توم عبد الله عبد الرحمن أبكاكا عبد الرحمن جدة جبرين حسين محمدي دبوغا حسن محمد جرسة محمد خيرة دمبا وشريفي دنا محمد إيمت لمان سليمان معلم موسى جدة أخي موسى جبرين سرف بكر خالة معلم إما محمد قجري إما وكل الشباب حنا دلكينا ومحمد حسن أبكر سيد أبكر فلاتي هارون قلديمة فلاتي موسى أبا حوة جدة ساكن فكي محمد جدة الكواس موسى حامد ما محمد أبا خديجة محمد كجا محمد آدم وكل شباب عن الشقيق أبا جدة موسى مرسل قميص بشارة جدة جبرين دونغوس محمد سعيد وكل شباب عن جرمة أنا أجامة إيسنا أجد وكل شباب أنا مقرم جدة إدريس محمد جبرين كل شباب أنا إميدي نور الدين أمار جبرين عبد الله خادر عبد الله محمد عبد الله محمد سيد مرشين محمدي مرشين وكل شباب أنا الجدي إدريس إما لوان يوسف داود قربة حسيني الحاج وكل شباب أنا الديني وعبد الرحمن هارونا جبرين والنجوكي بيرو الحاج وكل شباب حنا زافايا حامد والد الشيخ خالد هاروم رخيص بشارة وكل شباب حنا كشكشايا إدريس مومين وكل شباب حنا نجمينا بردي جدة مكايلة بلامة إمرة مكايلة جدة ولا جدهم سالي محمد حسن محمد وكل شباب حنا نجمينا دقيليبي بشارة آدم قجة محمد فكي رمات إلي قجة عبد الله برنو فكي ميتو وكل الشباب أنا جالوي بلاما أتيه توم إدريسا ألقوني إدريسا وكل الشباب أنا دار السلام آدم ميرم إسنا سيد وكل الشباب أنا أما ساكيات هارونا عبد الله خادر رسالي عبد الله خادر محمد عبد الخادر رمادة عبد الخادر وكل الشباب أنا عدري محمد آدم قنبو باباكري الحاج جدة الحاج جيجير محمد أشر بلامة محمد وكل الشباب أنا من جلقي بلامة محمد أمباري عبد الله أمباري جدة موسى عبد الرحمن أحمد وكل الشباب أنا جدينا جبرين إما بلاما إم بلاما ريني قدو نبتو أبكر عبد الله محمد الشريف يونس هارون محمد سالي يونس إيسا اللاغوني وكل الشباب حنا دلكينا عندك وروم على حسب الكتابة بلاما عبد الرحمن أبكر سالي كويس حسن إيسا عبد الله محمد موسى محمد الرئيس إيسا أديم أتيم وكل الشباب أنا أرديبي كل الشباب أنا أرديبي بلاما إمر الحاج محمد شين دنا إيسا هارون خالة محمد إيسيني ولا بلاما جدة أمر بشارة وكل الشباب أنا قويات عبد الرحمن صالح كدو حسن آدم سيد وكل الشباب أنا اللبيدة هارون بشيرة أبا والد عبد الرحمن جبرين حسن مالو جبرين إدريس دنا معلم دنا بلاما إلي فكي
وسيد بشارة الجد إبراهيم حسن عبد الرحمن عمر وكل الشباب أنا لسد إدريس الدية آدم الدية توم شيخ وكل الشباب أنا قرن اللاكتشو عمر يونس عمر الشين وكل الشباب أنا كرل أحمد عبد الله شدرة آدم في جاردين رمات إبراهيم تربيل سليمان عبد الله حارون وكل الشباب عن الأفار موسى أخي والخاطر محمد إيسا جرما عادم أخي حسن دينوي سيني أبدقين حامد تعيسنا أبكر جدة وكل الشباب أنا هشاب الأقوس جورو بكري حسن الجورو فكي محمد حسن جدة حسن هارون ولد الشيخ إما حسن أخو وكل الشباب أنا إميدات الشيخ عمر أبا وريل دنا رمات موسى يخوب دنا بشارة جيت أبيسو أبا شين وكشل محمد إلي أبكر دوغنو كندي ألغوني رمات وكل شباب أنا إفني بلاما مهمة محمد هناك في أنفرها محمد جيمي بشارة جيمي نجوان جيمي جبرين ولد الشيخ محمد توم محمد أبيسو أجيت عبد الله حامد وكل الشباب أنا شابا بيريا كتشو حسنا توم خبوب وكل الشباب أنا شاب الدبة أبا خريس شيخو عادم جدة وكل الشباب أنا ندلوا بلاما قدو موسى الديف وكل الشباب أنا جليجي داود محمد محمدي عشنو حسن كوري ديليجي عشنو قنبو وكل الشباب أنا كيوفل إلي محمدي بلاما محمد هارون عادم كريا وكل الشباب أنا كركم بنسيت سودا هارون فكي إدريس هارون موسى فلاتي وكل الشباب أنا مرمي أبزين جبرين أخي بلاما محمد تاتور الشين إبراهيم وكل الشباب أنا مقرف فكي موسى قندي سيف عمر وكل الشباب أنا وكل الشباب أنا أمدنكرو على حسب الكتابة قاعدين نقروا اللي بلغت على حسب اللي كتبوه جابوا لنا وسمعنا خرسة دنا أجيت بكر أجيت الشين محمد بلاما بغاشي وكل الشباب هنا الشين بلاما سيد إلي مصطفى يوسف آدم هارون إمار آدم محمد إما وكل الشباب هنا أنجيت وجبرين أبا جدة عبد الرحمن أبا جدة معلم دنا عمر أطمان قرب عمر محمد جبرين محمد هارون محمد حسن كتشو محمد بلاما جدة آدم أبو عنا آدم محمد دنا موسى آدم محمد عبد اللويت مكايل مينا محمد آدم دنا محمد إدريس آدم وكل الشباب أنا جريداية مومنية هارون فكي هسيني محمد جرما يحيى وكل الشباب أنا مخرب الحج بنية بلاما هارون آدم بلاما عجيت وكل الشباب أنا مرميات فكي الشريف بنية آدم الشيخ بنية جبرين الشريف بنية وكل الشباب أنا جخيمي بلاما آدم النور أخي أبو خبش فكي أحمد وكل الشباب أنا جمتنقة أجيت حسنا وكل الشباب أنا فجي اللقونسي تيلا آدم بشارة قجة شرك بشارة شرك محمد جمر وكل الشباب أنا مشاقة حسيني عبد الله خادر موسى عبد الله خادر عبد الله أبو جدة إدريس أبو جدة وكل أخوانا في نجمينا بلاما محمد هارون وكل زوجته أخي بيت ساكن هناك في الفرش محمدي أحمد وزوجته كمان عادمة الكواس في ردينا قوي أزومة بيت الكواس
هناك في جريداية هو الكواسة في جدينا فني ساكن هناك في مشاقة وحبيب إيسا وكل الشباب أنا لبيت جبرين بشارة وزوجتي أخي توم هناك في أمدرمان آدم سالي ومرتا فني توم هناك في أفرق التشة معلم محمد عبد الله ومرتا الجزارة هارون هناك في جنيبور الشيخ عبد الله ومرتا هو هارونة هناك في تمرايا محمود بركة ومرتا حج كواس هناك في دلكينغا أبا غاسي آدم توما غدو في لاماجي ولكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفي بوروم عشان بهدروا كمان في عروس أنا ولدتهم غدو ولد الحاجة حسنة يكون يوم الأربعاء والعزومة كمان يوم الخميس في دروتايا هلة بولاما أبكار حسنة ده في كانتون أفريقيا والدعوة أما أسادة المستمعين ومستمعات الأكرام بلغت طويل بلغت تقريبا 10 بلاغ أنا نادم ها فعلى كل حال نطلب بس المفاهمة من كل السادة المستمعين والمستمعات نمشي في مكنة الفن كابين تكنيك

مستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غادي جات بالأغنية دي نقول كذلك مساء الخير هناك ليلى عبد الهادي محمد صالح بابا يارو ليلوش ويوسف عبد الهادي محمد صالح بابا يارو يو يوسف باي نقول لك بونسوار وعموم كمان الجدة الحسينة الجدة كارينا وبدون ما ننسى كذلك هناك الإيال القادين بتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كات من كارتوتا حجي أسيلة موسى وكل الإيال عبد الله بابا يارو. أعزائي المستمعين والمستمعات نشكركم على حسن المتابعة بالوقت اللي كان قدرتوا معنا إن شاء الله. نذكر السادة المستمعين كل البرنامج اللي قلتوا في تيتا إشرافة بابا عبادة مين سايكو وكالكال وكالي أنا كمان إن شاء الله نلم معكم في وقت تاني لحظات بنا خليكم من لجران فرير ربنان سيلايو بجي يقول لكم مع سبا بونجوفا بونسوار هنا جميعنا غادي كيات والسلامة تهيات ربطو وبعافية.

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن دهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. نظمت أمس وزارة الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع اتحاد الكنائس الإنجيلية يوما توعويا حول التطعيم ضد شلل الأطفال، بالإضافة إلى توزيع المكملات الغذائية من فيتامين ألف. عثمان يحيى الحاج.
2: تواصل وزارة الصحة العامة والوقاية مع مختلف شركائها الفنيين المختصين في مجال الصحة بغية تحسين الحالة الصحية للسكان لا سيما الأطفال. وبهذا الخصوص نظمت وزارة الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع اتحاد الكنائس والبعثات الإنجيلية في تشاد يوما توعويا لصالح القساوسة حول أهمية الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال المقرونة بتوزيع فيتامين أ والتخلص من الديدان بدواء البندازول، والتي ستبدأ في 5 وحتى 7 من شهر يونيو المقبل. في كلمته الأمين العام لاتحاد الكنائس والبعثات الإنجيلية في تشاد والتاو إليزي قدم توجيهات للأطباء بأهمية تطعيم الأطفال بغية تفادي من الأمراض الموسمية التي تؤثر على صحة الأطفال، شاكرا وزارة الصحة العامة على جهودها المتواصل في توعية المجتمع بأهمية الصحة. الممثل القطري بوزارة الصحة العامة والوقاية غادوا سيرياكا قال إن الوزارة تعمل جاهدة لتثقيف المجتمعات بأهمية تطعيم ضد شلل الأطفال، وذلك من أجل تقوية المناعة والوقاية من العمى عند الأطفال. وللتذكير بأن اليوم التوعوي شارك فيه 50 مشارك ومشاركة القادمين من مختلف الكنائس والبعثات الإنجيلية بتشاد.
1: نظمت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الجهات الصحية والتربوية يوما إخباريا حول خطورة التدخين تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة التدخين. فاطمة عبدالله بركو.
3: في إطار اليوم العالمي لمكافحة الطبخ الذي يحتفل به في 31 من شهر مايو من كل عام، لذا جاءت هذه الحملة التوعوية المنظمة من قبل منظمة الصحة العالمية بهدف رفع مستوى الوعي لدى التلاميذ من خطورة التدخين بمختلف أشكاله وآثاره السلبية على صحة الأفراد والمجتمع الذي يحدد مستقبل الأجيال الصاعدة. خلال حديثه أكد مدير مدرسة التجربة الجيدة أن أهمية التوعية بالمخاطر التدخين والمواد الضارة، مشددا على أن المدرسة تلعب دورا أساسيا في حماية التلاميذ من سلوكيات الخاطئة خاصة التدخين وتعاطي الكحول والمخدرات. من جهتها منسقة منظمة الصحة العالمية لمكافحة المخدرات والتدخين نينو جي بيرو أشارت إلى أن التدخين جميع أنواعه يعد من المواد الخطيرة في صحة الشباب، موضحة بأن شركات الطبخ تستهدف المراهقين والشباب بوسائل دعائية مغرية، وذلك بهدف دفعهم نحو الإدمان، مشددة على أهمية التوعية المبكرة داخل المدرسة والأسرة من أجل بناء جيل واعي وخالي من الطبخ. هذا وتخللت الفعالية نصائح صحية عبر لقطات مسرحية تجسد مخاطر التدخين للتلاميذ وسبل الوقاية منه.
1: في صحيا يواجه المستشفى المركزي الجامعي بأبشة عدة تحديات، من بينها عدم الساعة الكافية لاستقبال المرضى وعن الأسباب وراء ذلك. نتابع التقرير زينب الطيب محي الدين.
4: يقع المركز الصحي الجامعي بأبشة الذي أسس عام 1974 في الدائرة الأولى ويضم عدة مرافق وأقسام إدارية وطبية مختلفة، ويمثل المستشفى نقطة صحية مهمة لسكان المدن المجاورة لولاية والداي، إلا أنه لم يعد يسع حاليا حتى لسكان المدينة الأصليين. ومع ازدياد الكثافة السكانية وتدفق اللاجئين السودانيين إلى الولاية إلى جانب وافد المرضى من المدن المجاورة، بات من الضروري توسيع المستشفى المركزي بالمدينة أو إنشاء مراكز صحية أخرى مماثلة له. مدير المركز الصحي الجامعي بأبشة أوضح أن المؤسسة تبذل جهودا كبيرة لتقديم الخدمات الصحية للمرضى رغم الضغط المتزايد على المستشفى.
5: والناس من السكان في البروفنس آخر يسولنا، ده بس ناس ده بيجوا مرة وايد كتير، أن كاباسيتي هنا ده شيء. هذا كلامها النهارده ناس انا اسين القايين هنا في ودايه هم كل ني عندهم بدوري انتونا قدره ما عندهم ما نعرف كم انتونا يوم يومين ده على ان قتل شهر شهرين ده ما غينا النهارده ده بس عندنا بكان ده سومات مره وكاربينا غزو الله بيجي خالي وما غينا كم ديته كلها
4: ويعد توفير المستشفيات الحكومية وتحسين جودة الخدمات الصحية واجبا وضرورة ملحة بالنسبة للمواطنين لما لذلك من دور في التخفيف عن السكان والحد من لجوئهم إلى المستوصفات الخاصة أو السفر خارج البلاد طلبا للعلاج وهذا ما أكده عدد من المواطنين
6: مستشفى مدينة أبشة وهيدا يدير وأدفيرة سلا إن نظرنا لأننا السكان على سلين ذاتا ما يكفينا
7: علم الأوبيتال لا سخير ما يقدر يكفي كل المواطنين علم الأوبيتال حقنا لقد نشوفون قاوسو مع السنتر الأوسبيتالية هنا بروفنس آخر حقنا لا سخير
4: مندوب وزارة الصحة العامة والوقاية بوداية الدكتور عبد المحمود شين أفاد أن الحالة الصحية

0: عندنا 144 مركز صحي. أي قطاع صحي يكون لمستشفى والأوبيتالي ديستريك. العدد ده عند الإنسان زاد تقريبا 3 مرات أو 4 مرات كل بي. زاد مرة. وعندنا مستشفى واحد بس. أول زمان أوبيتال بروفينسيال وهذا بيجسنا الأوسبيتال واحد وده. مشكلة كبيرة. نقصد شنو؟ أولاً بالأول ما عندنا دكتور متخصص في الإزام. ما عندنا وده شغل المهم مرة أن يفعل حالياً أي ما يوم حادث رشاد. بس واحد شنو؟ ناس عندهم مشكلة في الرأس دول وشنو لما يلفوك يسولهم إسكانير ولا كنار وإنده كسر كله خليه طوالي الأورتوبيدس بشيرة. عشان ما عندنا الأورتوبيدس. عشان نبت بسبب بلاد أي ما يوم ألا نارم دو إيفاكي. أمبلانسا كانوا في المنين يمشي أنجمان يجد. ممكن أتكتيبه.
1: وتبقى الإشارة الواضحة إلى أن ولاية والداي بحاجة ماسة إلى إنشاء مستشفيات ومراكز صحية جديدة بصورة عاجلة، خاصة مع أهمية تنفيذ مشروع مستشفى الأم والطفل الذي لا يزال قيد التشييد، وذلك لتلبية احتياجات سكان مدينة أبش الصحية وتحسين جودة الرعاية الطبية بالمنطقة. أبش، زينب الطيب، محي الدين، للإذاعة الوطنية التشادية.
2: نظمت جمعية الشباب الديناميكي من أجل التنمية والتضامن بالتعاون مع المركز التربوي الإقليمي للإسيسكو في تشاد محاضرات توجيهية وإرشادية لتلاميذ الممتحنين في الشهادة الثانوية دورة 2026. حسن موسى حسين.
3: تقوم جمعية الشباب الديناميكي من أجل التنمية والتضامن بالتعاون مع المركز التربوي الإقليمي للإسيسكو في تشاد تقيم محاضرات توجيهية وإرشادية للطلاب المترشحين في الشهادة الثانوية العامة والفنية دورة 2026 حول كيفية اجتياز الطلاب للشهادة الثانوية بتقديرات عالية، وذلك مع كوكبة مختصون من الأساتذة ذوي الخبرات والمهارات في مختلف المواد التي تدرس في الفصول الممتهنة سيما القسم العربي. وتهدف هذه المبادرة إلى دعم التلاميذ وتعزيز قدراتهم الأكاديمية وتحسين أساليب المراجعة والاستعدادات للامتحانات. في كلمتها رئيسة اللجنة التحضيرية عائشة حسن طه رحبت بالحضور وقالت إن التعليم يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن الشباب يعد استثمارا في المستقبل البلاد، وتسعى جمعية الشباب الديناميكيين من أجل التنمية والتضامن من خلال أنشطتها المختلفة إلى الإسهام في التنمية التعليمية والاجتماعية ودعم الشباب وتمكينهم من أداء دورهم في بناء المجتمع متقدما ومزدهرا. من جانبه رئيس جمعية الشباب الديناميكي من أجل التنمية والتضامن النور النظيف يوسف أشاد بأهمية هذه المبادرة.
4: إن الشهادة الثانوية دورة عام 2026 تختلف من الشهادة الثانوية في الأعوام الماضية نسبة للقرارات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية بالشراكة مع وزارة التعليم العالي، ونحن بصفتنا كمجتمع مدني نساند هذه القرارات، لأننا ما رأيناه بأم عيوننا في الأسابيع المادية من بعد المؤسسات هذا لا يشرف بالمدرسة التشادية ولا يشرف بالطالب. لذا نتمنى لكم الهدوء ونتمنى لكم الانضباط كما نتمنى لكم إن شاء الله التميز في هذا العام بإذن الله سبحانه وتعالى.
3: هذا وللتذكير فإن أعمال المحاضرات التوجيهية والإرشادية للتلاميذ ستستمر لمدة 6 أيام على التوالي.
2: بمبادرة من المجلس الولائي لسيلة نظم أمس بقزبيدة ورشة عمل لتعزيز قدرات المسؤولين المنتخبين المحليين من حيث تعبئة الموارد. رضي معروف.
5: تهدف هذه الورشة التي ضمت عمدة البلديات الخمس بالولاية بالإضافة للمستشارين الإداريين البلديات إلى تعزيز القدرات الفنية والمؤسسية للمشاركين وتقوية مبادئ الحكم الرشيد وتحسين جودة الخدمات المحلية، فضلاً عن تزويد المسؤولين المنتخبين بالأدوات اللازمة لمواجهة تحديات التنمية المحلية. وعلى مدى يومين يتناول المشاركون مواضيع تتعلق بتعبئة الموارد وكيفية التنشيط الأمثل للميزانية وتحديد أولويات المشاريع التنموية. قمة بلدية قزبيدة عبد المجيد حسن أبو رحب بهذه الخطوة معتبراً إياها دليلاً على الالتزام الحازم بتعزيز الحكم المحلي. من ناحية رئيس المجلس الولائي للسلة محمد السوار محمد أشار في خطابه إلى أن المسؤولين المنتخبين المحليين هم أول الجهات الفاعلة المحلية لتلبية احتياجات السكان، كما حث محمد السوار المشاركين على الانتباه الكامل للاستفادة من هذه المعلومات التي يتلقونها.

0: وقد قدم محافظ محافظة ميتي عبد الجليل عيسى جمعة توجيهات للمشاركين وأعرض عن رغبته في التذكير بأن التنمية المحلية لا يمكن أن تكون من اختصاص مؤسسة واحدة. وفقا للمحافظ فإنه يتطلب الاحترام المتبادل وكسب التعاون بين السلطات الإدارية والسلطات المحلية. تجدر الإشارة إلى أن البرلمانيين وأعضاء مجلس شيوخ المنطقة كانوا حاضرين في هذه الورشة. قزبيضة قضية معروف مرة للإزاءة الوطنية.
1: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل والتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

0: المشاهدون الكرام متابعو برنامج صدى الرئاسة، أهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة بمرور عامين من تنصيب رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو. في هذا العدد نأخذكم في جولة لنسلط الضوء على مختلف المراحل السياسية وإنجازات الحكومة خلال العامين الماضيين، وما هي التحديات التي تواجه الحكومة لتحقيق البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية. نستهل حلقة اليوم بهذه الورقة التحليلية، نتابع معا.
1: في 23 مايو 2024 فتحت جات فصلا جديدا في تاريخها السياسي بتنصيب رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو، حيث شكل هذا الحدث رسميا نهاية المرحلة الانتقالية والعودة إلى النظام الدستوري في ظل تطلعات شعبية عالية وتحديات جمة. وخلال هذه الفترة قد شهدت تشاد تحولا جذريا في جميع المجالات وفق خطط مرسومة في البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو، والذي يتضمن 12 مشروعا و100 إجراء. وقد بدأت الإجراءات التي اتخذتها السلطات العليا في البلاد تتبلور تدريجيا ضمن ديناميكية ترسيخ المؤسسات والتحول الهيكلي وتحديث الدولة من خلال حوكمة قائمة على العمل والإصلاحات المتواصلة. وقد وضع رئيس الجمهورية منذ توليه منصبه مسارا نحو الاستقرار والتنمية وتعزيز التماسك الاجتماعي، وعلى الصعيدين المؤسسي والسياسي تميز هذان العامان بالاستقرار التدريجي لمؤسسات الجمهورية الخامسة، بداية بعودة المؤسسات الجمهورية إلى العمل بشكل طبيعي واستمرار الحوار مع مختلف الجهات الوطنية المعنية وتعزيز الحضور الدبلوماسي لتشاد على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعكس التزام السلطات نحو التحقيق الفوري لبرنامجها الانتخابي. ولكن بعيدا عن القضايا المؤسسية، تميزت السنتان الماضيتان بالتنفيذ التدريجي للمشاريع التنموية الكبرى المنضوية تحت 12 مشروعا و100 إجراء. وتشمل هذه المشاريع البنية التحتية للطرق وتوفير الطاقة والمياه وتحديث المدن وتعزيز المرافق العامة والتنمية الزراعية والصحة والتعليم وتشجيع توظيف الشباب، حيث تشهد قطاعات استراتيجية عديدة زخما متجددا ونشاطا ملحوظا يجسد رؤية رئيس الجمهورية ببناء تشاد حديثة أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات شعبها. ومن أهم هذه القطاعات تعتبر البنية التحتية محركا رئيسيا للتحول الاقتصادي والاجتماعي، ومما لا يخفى على أحد جهود الحكومة في البنية التحتية وتعبيد الطرق داخل العاصمة أنجمين وخارجها سعيا لفك العزلة وربط المدن التشادية ببعضها البعض من أجل تسهيل التنقل بأريحية وتسريع الاقتصاد وتحسين ظروف المواطنين، إضافة إلى الاستعدادات لفصل الخريف والوقاية من الفيضانات التي تشهدها أنجمين مع بداية كل خريف. أما دبلوماسيا فقد اتخذت تشاد خطوات سيادية جريئة شملت إنهاء وتعديل بعض الاتفاقيات الدفاعية مع فرنسا، ولجأت لبناء شراكات استراتيجية تقوم على أساس الاحترام المتبادل وتنويع شركائها الدوليين وفقا لما تقتضيه المصلحة الوطنية، كما تركز على تعزيز الجاذبية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار والتجارة والشراكات بين القطاعين العام والخاص والترويج الثقافي، وهو ما بات ظاهرا في علاقاتها مع الدول. على سبيل المثال للحصر الإمارات العربية المتحدة والجزائر. كما تعد مشاركة تشاد في المحافل الاقتصادية الدولية الكبرى جزءا من الاستراتيجيات الحديثة في مجال الاقتصاد. وأهم الإنجازات الملموسة نجاح الطاولة المستديرة لخطة التنمية الوطنية تشاد كونكسيون في أبوظبي، والزيارة الرسمية إلى الجزائر العاصمة التي أسفرت عن توقيع عشرات الاتفاقيات، ومشاركة تشاد في معرض التجارة البينية الإفريقية الرابع وقمة إفريقيا إلى الأمام، والاستعداد لتنظيم المنتدى الاقتصادي التشادي الفرنسي المزمع انعقاده في سبتمبر المقبل بباريس العاصمة الفرنسية. وفي الجانب الأمني والاجتماعي، تمكنت تشاد من التعامل مع الأزمة السودانية وتحمل أعباء اللاجئين الذين تتقارب أعدادهم المليوني لاجئ، مما أثر بشكل كبير على حياة المواطنين في شرق البلاد. واستطاعت البلاد احتواء الأزمة السودانية ووقفت سدا منيعا أمام إقحام البلاد في حرب السودان، مما أدى إلى استقرار الوضع نسبيا في كامل التراب الوطني. في الوقت الذي بدأت تشاد بإرسال جنودها للمشاركة إلى جانب قوات حفظ السلام والأمن في هايتي، نفذت جماعة بوكو حرام هجوما مباغتا أودى بحياة العشرات من الجنود المرابطين بولاية البحيرة. وسرعان ما رد الجيش التشادي على الجماعات الإرهابية وفرض سيطرته على المناطق الحدودية في ولاية البحيرة. وبينما بات التقدم واضحا في العديد من القطاعات، تبقى التحديات الاجتماعية في صدارة أولويات الحكومة، ويبقى تحسين الظروف المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية ومواصلة تنفيذ خطة التنمية من التحديات التي تواجه الحكومة خلال السنوات المتبقية من عمر ولاية رئيس الجمهورية الأولى.
0: في هذه الحلقة الخاصة استضفنا وزير الدولة الأمين العام برئاسة الجمهورية السيد مصطفى محمد مصري للحديث عن دور رئاسة الجمهورية وما تقدمه من جهود في التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الأخرى في تسيير شؤون البلاد والتعاون مع القطاعات الحيوية الأخرى.
2: الماريشال شعب شعلا في الباز انا دو شانتيي و سان اكسيون كان نقولوا البريمي شانتيي اولا دار هنا السلامه وهنا الريكونسيلياسيون دوله الهاويرا كل عنده مشاكل وانا غادي في السلامه في الافي علم كتشوفوا في السوق الهوم انا سوق له دله علم تشادين شعب يقدر يمر يروح يسافر غير براجل تشادين يا اخواننا قاعدين برا ده يا سغبوجو ياسا داي كربو المي تانجو انا المارشال حكومة انا تفكر في شابا الجستيس ماسي في الدريبا التكس كاتير كلو خيرنام اولا الرئيس هو بتبريز انا الجستيس اللوم ما هو معناتا الاندبندنس انتر انا البوفوار جوديسير والبوفوار اكزيكوتيف قاد مية في المية شور انا الجستيس بكون دا حكومة ولا بتزيد خشمة ولا لمايا ولا شو الجستيس الدولار بيسي تسي انا اليوم شاك وادين تابانين حكومة قاعدة في جماعة عندنا منستر ذاتك عن الأكسيون سوسيال بلد ذاتك المارشال ذاتك بسايد دا أننا نعرفو قال شوفو قال شوفو قال يكون مارشال أروين ختام قدام برابور أنا الديفلوبما إيكونوميك مش قد شوفو ألوم جمعنا نادو مال إندا سنتين جاو حسا جا فريك انفراستركتور قاعدين قابسو ديزانكرافوما أنا الهلي أنتر شاري يلوم جمعنا ما هلاد البرا كله قابو كونو وكل ماشي قدام المارشال قابي تابي بل با غريبا دون با شارين كله دالنا في تري دون هم دو كله قابو كونو وقاب يمشي بشي بشي ماشي أنا فكرنا أول حتنا في سنتين نوصلوا في الإتاب مش دا حاس حالي علي ماشين فوق دا في سنتين فنال في عقلنا قاعد نوصلوا فوق ذاتك الشابتر السابع أنا الألمي وأنا النار انرجي اكسيسيبل بروجي كتير قابو كون ألوم أبشي عند ألمي ما عندنا مشاكل مش ألمي أنا زمان وبروجي بتاعي دوك ماشي وإن شاء الله قريب إن شاء الله تكمل بدنا واحد بواحد بشي بشي نوصله وإن شاء الله فكرنا المارشال أي تشاد بقدر برقا ألمي ونار نوصله فوق إن شاء الله أغريكولتور وإليفاج هم كتير قابو كون اليوم حسن مشينا قريبات أنا الحكومة ماشي في الأجري هم كتير في الإليفاج وفي agriculture haddu foga wa akor ko so foga o biche biche nakdor nosul fil autosuffisance alimentaire o inshallah al nisu hira yuan wudu barakulu hakuma gabe shifa ma iret par rapport au vaccin awal anda gan su vaccin an awal wara magan su hasa bedena gan durun su vaccin o gan su be ziada len elever autre par rapport à la santé gan nobunu o gan jubu materiel par rapport au équipement durable ou moderne les bisaida nasna tishadin al marganin par rapport à la diplomatie ou rayonnement safirin barra safarna len défendre watanna len wosbu watanna len shushuru anna indina wushuna do nalgul min nas ou dakul machine fi fikr hanal gaya gaya nosu hanal machine foga ou alum katishifa fil rayonnement fil déplacement marshal marshal barra entre mi 2025 ou courant sa 2026 غريب خمسة وزيادة دولة دوروا يسمونها à la diplomatie. Par rapport au point à l'acheter chantier 12, là, chantier par rapport à la culture à Lyon, à Rara, Machi Barakou. Puis sans la fait, l'hymne Gournara a été reconnu puis patrimoine national UNESCO fil indien. Nos artistes de Gaïa Mourgo Baragaï Azumum, Gribad Marathon en al désert, d'accord, surtout, c'est Joe Dari, Machi Fok Fogabi Adil en tant que tel. Michel Zaman, al Congolais, ma artiste alors ma aranam réunis dans les années 80 ou ivoirien réunis dans les années 2000 à Tchad à Sénégal dans le Tchad du réunir fil Afrique. Rôle à la secrétariat général les ti coordonnées ou ti chiffres à la Hakuma gâtissait l'instruction à la chef de l'État ou à Hakuma chef gâtissait programme politique à la chef de l'État à l'Chab et l'Irfoga à la coordination entre Hakuma ou grandes institutions mal présence. Dans le rôle dans le secrétariat général. Rôle dans le secrétariat général, les bichifs, qui que soit la gamme, je ne sais pas, comment l'administration de bichifs, il y a une grippe taratine, conseiller Gadimana. Aïe, M. Tchachar, il y a un département, il y a un conseiller, besides le secrétariat, pour que le ministère, nous avons dit que Maréchal Inda Insani. Visite de la gamme citerraine. Donc, Méchina, les bichifs à l'Chab. Méchina, les bichifs à le projet Etke Machi. Méchina, les bichifs à l'Chab, bichissa, kefchou, bichou, chaba, bedourou. Macha Chapa, à l'instruction matina, anina, ni tabou à l'instruction, n'instruit le ministère concerné, ou ni tabou, ni akou de foga. Chawala sawa, ou ala masawa, à Malawigif, ainsi ni tabou, ou en même temps, nous gobelou dans tout compte rendu. Le maréchal. On va dire, on va dire, للجيمشي أجرا لازم أن كلنا نلوم بكان وايد نشوفه بكان هو جاي شيء ولا نشوفه كلنا سوا لنمشي. المية في مية لا فين كل ما في. مكجينا بيجينا 60 سبين. على ندور لشاد دا كله يبقى. كان قاعدين كلنا في وارا للرئيس أنا على ندور يبقى لندرنا يبقى. ده على وطن ندور. وده على وطن المارشال بدورا. وكلنا كان كاشمنا بيجي وايد. إن شاء الله بروجي بوليتيك ده ما تمان رياليزي. أقول كذا ثلاثة أربع سنة نزود بروجي آخر بزيادة تلقتل.
3: في هذه الفقرة تتحدث لغة الإنجازات، وهنا يعطينا الخبراء ومستشارو رئيس الجمهورية حصيلة هذين العامين وما هي الصعوبات التي تعيق تنفيذ البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية. نتابع ورقة خالد موسى الحاج.
4: منذ توليه رسميا زمام رئاسة الجمهورية في 23 من مايو 2024 وضع رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيت نو مشروعا طموحا يرمي لإحداث تحول شامل ومستدام في البلاد، وذلك من خلال إطلاق برنامجه السياسي الذي يتكون من 12 مشروعا و100 إجراء عملي يستهدف مختلف القطاعات الحيوية. فبعد مرور عامين بدأت عدة قطاعات استراتيجية تشهد تحركا ملموسا يعكس توجه السلطات نحو تحديث البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فبخصوص تطوير البنية التحتية والطرق، تواصل الحكومة جهودها لفك العزلة عن الولايات وتحسين حركة التنقل بين المدن، حيث تم إنجاز أكثر من 2000 كيلومتر من الطرق المعبدة، إضافة إلى تهيئة أكثر من 1600 كيلومتر من الطرق الترابية، إلى جانب بناء عدد من الجسور التي دخلت حيز الخدمة.
5: البرنامج clairement établi البرنامج محدد بوضوح، والجهود تبذل حاليا بشكل مستمر، كما يجب استكمال بعض الطرق وفقا للجهود التي سنواصل القيام بها. ومن الضروري ببساطة الاستمرار في هذا النهج، لأن العديد من المشاريع لم تبدأ بعد، ولذلك يجب إنجازها وإتمامها ضمن الآجال المحددة.
4: يعد قطاع الكهرباء من أبرز القطاعات التي حظيت باهتمام خاص خلال العامين الماضيين، حيث أطلقت الحكومة مشاريع جديدة لتعزيز إنتاج الطاقة وتوسيع شبكات التوزيع وتحديث المنشآت الكهربائية.
6: المشير محمد زيبيتنو طبعا إن رؤية واضحة لتطوير الدولة، ويعرف أنه الدولة لا يمكن يتطور بدون طاقة كهربائية، وبالتالي وضع الطاقة الكهربائية في وسط برنامجه السياسي. وأول ما تم تنصيبه فتعدى تعليمات واضحة للحكومة، والحكومة بدأت بناء مطارات الطاقة الكهربائية سواء في جمينة أو في بعض الولايات أو المحافظات. خلال سنتين يعني في أشياء كثيرة فعلت. التحدي الحقيقي زي ما الرئيس وقت في وضع في نقطة 60 من البرنامج السياسي، هو كيف نخلي الشركة الوطنية للكهرباء الشركة قائم بذاتها، شركة تستطيع أن تتحمل مسؤوليتها بدون ما ترجع الدعم للحكومة.
4: كما شهد قطاع المياه والصرف الصحي بدوره تنفيذ مشاريع جديدة تهدف إلى تعزيز وصول السكان إلى المياه الصالحة للشرب وتقليل مشاكل التزويد في عدد من المناطق.
1: يأخذ الرئيس بعين الاعتبار جميع الأنشطة المتعلقة بالمياه، وأعتقد أن السكان يدركون أهمية التحديات المرتبطة بهذا القطاع، كما أن جميع الكوادر العاملة في مجال المياه تعمل من أجل دفع الأمور إلى الأمام إن شاء الله. ومع المشاريع الهيكلية القائمة المتعلقة بالمياه والمبادرات الأخرى سنتمكن من تحقيق الأهداف، خصوصا أن تشاد تمتلك الآن مركزا للتوثيق والمعلومات الجغرافية، ولم نعد نعمل بشكل عشوائي، فجميع الجهود والبيانات متوفرة، ويمكننا إجراء بحوث دقيقة لتحديد المناطق التي يمكن العثور فيها على المياه.
4: في المجال الزراعي والريفي أطلقت الحكومة عدة مبادرات لدعم الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الزراعي والحيوانية من خلال تشجيع الري والميكنة الزراعية وتطوير سلاسل القيمة.
7: اليوم الزراعة والسرة الحيوانية أموت عن الاقتصاد ديلا دبس، وده كمان اليوم السياسة اللي كان الرئيس خطة كان جينا في السرة الحيوانية عندنا مشاريع ثلاثة مشاريع كبار برابس مرات بابسي في قلنا كالناس اللي بخدموا في اللبن كالناس اللي بخدموا في اللحم هم ذاتك المفروض الإنتاج يكون زيادة في بكاندا. في النية هنا الرئيس ذا هني مشاريع اللي كان أول لسه ما شغالين زيادة كله هو قدر أنتم فرصة عشان يقدر يكملون. شلت مثلا أباتور أنا الجرماية وكان أباتور آخرين كل يوم بطريقة هنا بيندي يوم هذا مشاريع اللي قدمنا عندنا ممولين عندنا شركة كثير كان رد وهجونا، ويوم الوزارة كانت تخدم كان في زراعة هناك ما الأساس هكذا أنا الأكل ذاته ده كمان عندنا تقريبا 10 مشروع كلهم كان قاعد تساعد الناس عشان بنتجوا زيادة وبكسبوا زيادة.
4: وشهد قطاع التعليم العالي إصلاحات مهمة شملت إعادة تأهيل الجامعات وإنشاء مؤسسات جامعية جديدة وتحسين الظروف الدراسة وتحديث التخصصات الأكاديمية.
8: أصبحت السنوات الأكاديمية منتظمة، وأصبح الطلاب يعرفون الآن متى تبدأ الدراسة ومتى يحين موعد العطل، كما ساهم ذلك في التخفيف من التدفق الكبير للطلاب وخاصة الناجحين الجدد في البكالوريا الذين كانوا يتوجهون إلى الخارج لمتابعة دراستهم. كذلك تم إنشاء عدة جامعات فيما لا تزال جامعات أخرى قيد الإنشاء، كما حصل العديد من الأساتذة على درجات علمية وترقيات أعلى. ومن جانب المساواة بين الجنسين لاحظنا أن عددا كبيرا من النساء وصلن أيضا إلى مناصب مسؤولية. ومن العناصر المهمة كذلك مجانية الرسوم الدراسية للطالبات في الجامعات، وهو ما ساهم في زيادة عدد الطلاب بعدما كانت نسبتهم سابقا أقل من 20%، وأؤكد لكم أنه بحلول عام 2026 ارتفعت النسبة إلى 38%.
4: كما تواصل البلاد تنفيذ إصلاحات إدارية تهدف إلى تعزيز اللامركزية وتقريب الإدارة من المواطنين، خاصة بعد تنظيم الانتخابات المحلية وتوسيع صلاحيات التجمعات المحلية.
5: اليوم أصبحت الولايات نفسها مسؤولة على سبيل المثال عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ولاياتها، فهي تتمتع بهوامش من العمل وبصلاحيات معينة تمكنها من إطلاق المبادرات، بما يسمح للمواطنين الذين يعيشون في المناطق الريفية بأن يشعروا فعلا بأن الدولة موجودة وأنها إلى جانبهم وأنها حريصة على تحسين ظروف عيشهم. إنها عملية تتطلب انخراط الجميع، وحتى الآن فإن الملاحظات التي نتلقاها تجعلنا نفهم أن الأمور تسير إلى حد ما بشكل جيد.
4: بعد عامين من تنصيب رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو، تتواصل المشاريع الإصلاحية وتستمر في توجيه العمل الحكومي في مختلف القطاعات.
3: نبقى دائما في قصر توماي، رئاسة الجمهورية ومركز القيادة وصناعة القرار هنا، حيث تدار شؤون البلاد بأكملها، لنقف على جهاز العمل في هذه المؤسسة وكيف تشرف على تنفيذ السياسات العامة، مع تقرير أسمهان جيرواتيدو.
8: يعد قصر توماي مقر رئاسة الجمهورية في تشاد أحد أبرز مراكز صناعة القرار في البلاد، حيث تصاغ السياسات العامة وتدار شؤون الدولة من خلال منظومة إدارية وسياسية تعمل بشكل متواصل لضمان تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وبرنامجه السياسي. وقال في أبواب هذا القصر الرئاسي تنشط يوميا مؤسستان محوريتان، هما الأمانة العامة والمكتب المدني، اللتان تطلعان بأدوار متكاملة تهدف إلى تمكين رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو من ممارسة صلاحياته الدستورية وقيادة العمل التنفيذي ومتابعة تنفيذ السياسات العمومية بمختلف قطاعاتها. وتشكل الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العمود الإداري للمؤسسة الرئاسية، استتولى متابعة الملفات الحكومية وضمان انسيابية الإجراءات الإدارية والقانونية، فضلا عن تنسيق العمل بين رئاسة الجمهورية والحكومة وبقية مؤسسات الدولة. ويقود هذه المنظومة وزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية، الذي يسهر على ترجمة التوجيهات السياسية لرئيس الجمهورية إلى قرارات وإجراءات عملية قابلة للتنفيذ.
2: ترى هذا عندنا قاعدين بفوق نشوفه ونورينتي نكومبانيه نساعد الحكومه للبمشي قدام مارشال كانتان انستركسيون لين ودو الانستركسيون لين تابو الانستركسيون لين نشوفو الانستركسيون لا بيجي ولا ما بيجي رول هذا الاخر لين نشوفو كيف الادمنستراسيون شخال شنو نقدر نسو ني بروجيكتي في الفكر انا الفيزيون انا المارشال وفكر انا الدو شانتيه وسانز اكسيون فكر للشعب بيمشي قدام للوطن بيمشي قدام.
8: أما المكتب المدني فيعد الجهاز السياسي والاستراتيجي الأقرب إلى رئيس الجمهورية، حيث يتولى تنسيق الأنشطة الرئاسية وإدارة الأجندة السياسية ومتابعة الملفات ذات الطابع الحساس والاستراتيجي، ويعمل تحت إشراف الوزير مدير المكتب المدني.
9: في أمل هنا المكتب هنا فخامة رئيس الجمهورية، المهمة هو السياسة هنا فخامة رئيس الجمهورية، كيف نساعد فخامة رئيس الجمهورية لتطبيق عن القرارات والتوصيات والأشياء اللي هو كان قدمها لشعب التشادي والكام هم انتخبوا فوق. ودون في الأمل اليومي نحن نخدم في نظام هنا سياسة مع الاستقبال عن الرئيس لسواء الحكومة ولا الضيوف وزيارة فخامة رئيس الجمهورية طبعا في الخارج. وهذا النظام هي أول كمال البروتوكول والإحلام لكيف نوجه السياسة فخامة رئيس الجمهورية ونتابع في القرارات اللي كان هو يديهم سواء للحكومة سواء للمؤسسات الكبرى.
8: ورغم الطابع السياسي الذي يميز المكتب المدني مقابل الدولة الإداري الذي تطلع به الأمانة العامة، فإن التنسيق والتكامل بين هاتين المؤسستين يظلان أساسيين لضمان كل من سرعة الاستجابة السياسية لرئيس الجمهورية وكذا المطابقة القانونية والفنية للقرارات الصادرة عنه. وتنفذ هذه المهام يوميا منذ ساعات الصباح الأولى وقالبا حتى وقت متأخر من الليل بالتفاني من موظفي المؤسستين من أجل ضمان المتابعة الفعلية لتنفيذ البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو المجسد في 12 مشروعا و100 إجراء، بما يضمن حسن تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتحقيق الأهداف المحددة.
3: بعد عامين من تنصيب رئيس الجمهورية عبر بعض المواطنين عن آرائهم حول حاصلة ما تم تحقيقه من البرنامج السياسي وما يتطلعون إليه خلال ما تبقى من هذه الولاية. نتابع هذه الآراء في ميكروفون صدى الرئاسة.
10: في اتجاهنا الرئيسة سيسي فري برسك ديزان أنا من خدمة ساتوم مرق برا شفت في كوتي أنا بيساو تمشي من منذ لا دي قدام يعني بوندول فريما جي أبريسيكو يا سرتين جان ما مرقو شافو غيرونا زوما غير خدمة مي إذن وايد ما يسفك الشغل اللي أنا أستطورت ده شركات دول توانا شوماش يونغوس يعني ناس ده كم بي ناس بي مرقو من انفرسيتين يدوري ترافاي خلي يشانجي لنا الناس ما يدوروا شغل آخر
11: محمد إدريس ديبي إنو jada adilena anna dan doru balana da kali changer ndoru ke kali jubulena mam ke ali ejilena fi baradol kali eji changer na balana sha po alsoda adilena po da adil anna sena lo merci der adala da kul merci lena wo be esta dal sawara kul adil da kul anna felicite lo.
3: نهاية الحلقة، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بها، ونتمنى أن يكون لنا لقاء آخر في مناسبة أخرى. إلى اللقاء ودمتم بخير، والسلام عليكم.